لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى في القرآن العظيم: إن

الله لهم. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك. فاحمد الله أخي المؤمن على أعظم وأفضل النعم، نعمة الإيمان، واثبت على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي جاء به كل الأنبياء ورضيه الله تعالى لعباده، وبادر إلى طرق أبواب الفضائل، وخذ بأسباب المغفرة، وسارع إلى التوبة من غير تسويف ولا إصرار. يقول ربنا الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم

يعلمون. فباب المغفرة إخوة الإيمان واسع وليس محصورا بالحج مثلا، وإن كان الحج له مزية كبيرة في هذا الأمر ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام فإنها لا تكفر الكبائر، وإن كانت مرتبة الصلوات الخمس في الدين أعلى من مرتبة الحج. وأبواب المغفرة إخوة الإيمان كثيرة وسبل الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي الصغائر. فكيف إذا كانت الصلاة جماعة في المسجد؟ أخي المؤمن، تذكر أن الله واسع المغفرة، وأنه بكرمه وفضله هيأ لك أسباب الفوز بالمغفرة، والله تعالى شكور يعطي على العمل القليل الأجر العظيم. كلمات قليلة سهلة إذا قرأتها في السوق يرجى لك ثواب عظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ورد في الحديث أن من قرأ هذا الذكر إذا مر في السوق كتب الله له 1000000 حسنة وغفر له 1000000 سيئة، 1000000 أي مليون. فالحمد لله رب العالمين على فضله. إخوة الإيمان، قد يتساءل شخص فيقول: قد مضى بي العمر وأنفاس الإنسان خطاه إلى أجله، وقد أسرفت على نفسي، فكيف أتدارك أمري؟ فالجواب

قريب، أي أن الله يغفر لمن يعمل الذنب ثم يتوب منه قبل أن يموت. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها الأحبة، لا طريق للخير والنجاة إلا بمتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع الشخص متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم طريقه، ولا سبيل لمعرفة طريقه المنجي إلا بتعلم علم الدين. لذلك قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه: علم الدين حياة الإسلام. فعليكم بعلم الدين، عليكم بعلم أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا بالحسنى، ويغفر لنا ذنوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أفلح من وحد الله.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع،

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله

الله عنه لما سأله ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام، يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل. وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاسي منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له، فإذا قال جزاك الله خيرا أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر، الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روى عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول: كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم، ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا
هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء فتشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.
2: يا

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها

شهادة يوم الحشر واللواء راعي الشفاعة يوم

أنواع التوبة. واعلم أن التوبة قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة، والتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما التوبة الناقصة غير الكاملة فهي أن يتوب العبد من بعض معاصيه دون بعض، أي لا يتوب عن كل المعاصي إنما يتوب عن بعضها. كما وأن التوبة إما أن تكون توبة نصوحة وإما أن تكون غير نصوح، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنوب ولا يعود إليها، وأما التوبة غير النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن يكون قد تاب منه، فالذي وقع في معصية ثم تاب منها وعزم في قلبه على أن لا يعود إليها لكن نفسه غلبته بعد ذلك فعاد إلى المعصية نفسها، فإنه تكتب عليه هذه المعصية الجديدة. أما المعصية القديمة التي تاب عنها توبة صحيحة فلا تكتب عليه من جديد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه والبيهقي. ولمزيد فائدة نذكر أن للتوبة أوقاتا لا يقبل الله تعالى فيها التوبة من الكفر والمعاصي، فيشترط لقبول التوبة عند الله تعالى أن تكون قبل الغرغرة، والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، فمن وصل إلى حد الغرغرة لا تقبل منه توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط لقبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جعل بالمغرب بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق ما لم تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط أن تكون قبل الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق مثلا، كما حصل مع فرعون فإنه لم تقبل توبته ومات كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذا الشرط، أي شرط قبول التوبة قبل الوصول إلى حالة اليأس، مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي لا يقبل له توبة من الكفر والمعاصي بعد الوصول إلى هذه الحالة. فقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت، المراد به الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق ونحوه، ولا يدخل فيه من كان في مرض موته ثم أسلم قبل هذه الحالة، فإن إسلامه صحيح مقبول ولو كان إسلامه قبل موته بساعة زمنية. وأما من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر فإن الله لا يغفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار
فلن يغفر الله لهم.

0: عليك يا شيخ عبد
1: الله. تعيسا ليلة أصيتك فيها فقد ضرب

0: دائما ابدا مع السراء والضراء.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

والضراء غوثان إني مستجير.

إن لم ترحم فمن يرحم، إن لم ترحم فمن يرحم، سبحانك سبحانك يا ساتر العيوب يا غ

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين.

ترفع حافرها عن ولدها حين تضع ولدها بسبب هذه الرحمة الجزء، والبقية بقية المئة أخرت إلى يوم القيامة. في الدنيا رحم الله المؤمن ورحم الله الكافر، حتى البهائم الله رحمها، لكن رحمة الله اختصت في الآخرة للمؤمنين. وانتبهوا، في رحمة عامة وفي رحمة خاصة في الدنيا. الرحمة العامة مثل الهواء، الماء، هذه الجوارح، البصر، الجسم، هذه كلها رحمة من الله، الشمس ونحو ذلك بيشترك فيها كل الناس. لكن هناك رحمات خاصة، مثل من يبر أمه تنزل عليه رحمة خاصة يرزق ببركتها، صلة الرحم، يبارك لك في عمرك، الصدقة تدفع عنك مصارع السوء، صدقة السر، وهكذا الصلاة تنزل عليك رحمات، إذا مشيت لطلب العلم رحمات خاصة بركات، هذا يكون خاصا ببعض الطاعات. الله يرحمنا دنيا وآخرة. وأعظم الراحمين من الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، رحبا الكبير والصغير، القريب والبعيد، الجار، المسلم وغير المسلم، حتى الكفار النبي رحمهم. النبي دعاهم للإسلام لمصلحتهم، إذا آمنوا استفادوا. وكان صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وآذوه وضربوه وضربوا أصدقاءه أصحابه وضربوا أصحابه وقتلوا بعض أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام كان مع كل هذا هاجر إلى المدينة، وبعد 8 سنين عاد إلى مكة فاتحة. كم واحد كان معه؟ 10,000 من الصحابة، 10,000 مقاتل، ومع ذلك الغلبة كانت له، إلا أنه قال لهم، للكفار الذين عادوه وآذوه، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوفوا هالرحمة صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الصغار. مات له ابن بنت زينب بين يديه، خرجت روحه وهو هذا الولد حفيده بين يديه، فبكى من الرحمة، بكى على ولده إبراهيم 17 شهرا، كان عمره لما مات ابنه لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال له ابن عوف حتى أنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة يا ابن عوف. نعم، مرة كان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، فجاء الحسين وكان صغيرا، انظروا ماذا يفعل أفضل العالمين على المنبر، وجد وقتا لحفيده، نزل عن المنبر وهذا لا يقطع موالاة الخطبة، حمل ولده وبعد ذلك ماذا فعل؟ أكمل الخطبة. وكان يتسابق مع حفيديه الحسن والحسين، نعم كان يرحم الكبار صلى الله عليه وسلم، فقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لا يكون كامل الإيمان من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير، بل النبي كان يرحم الكبير ويرحم الصغير صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الجار. النبي قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من لا يرحم لا يرحم. النبي كان عليه الصلاة والسلام مرة جاءه صحابي صغير، هذا الصحابي يقال له أبو عمير، مات له طائر، فالنبي ماذا قال له؟ قال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ انظروا هذه الملاطفة اللطيفة مع هذا الولد، مات له طائر يقال له النغير، النبي مازحه. وكان أيضا يلاطف زوجاته عليه الصلاة والسلام، كان يأمرنا بالإحسان للزوجات نحن كرجال، وقال خيركم خيركم لأهله، يأمرنا برحمة النساء. كان مرة أحد الصحابة يجر هودجا، يجر جملا عليه هودج، وداخل الهودج بعض النساء يجره بسرعة، النبي ما

ماذا قال له؟ رفقا بالقوارير. ماذا سمى النساء في هذا؟ قوارير، يعني كالزجاج راعها، المرأة تراعى. كان يدور على نسائه يسألهن عن حاجاتهن عليه الصلاة والسلام، وكان يساعدهم بالبيت. كان أحيانا هو يهيئ الطعام، يحلب الشاة، ليس كحال كثير من الرجال في هذه الأيام. كان يرحم نساءه وكان يلاطفهن كما ذكرت. مثاله السيدة عائشة رضي الله عنها، مرة سابق هو وهي، تصور، سيد الناس، سيد العالمين، قائد هذه الأمة الذي ينشر الدين بين الناس، وجد وقتا لأهله، خصص وقتا لأهله، تسابق مع عائشة فسبقته. بعد مدة ماذا فعل؟ تسابق معها فسبقها. ماذا قال لها؟ هذه بتلك. سبحان الله، من النبي مثل هذا بيدخل السرور. كان يرحم أصحابه، نعم، وكان يمازحهم ممازحة لطيفة طيبة ما فيها إيذاء. مرة أمسك أحد الصحابة من خلفه، هذا الصحابي صار يبتعد هكذا ليرى من، فلما علم أنه النبي ماذا فعل؟ لصق جسده بالنبي. هو أولا كان يبتعد يرى من، فلما عرف لصق هكذا بالنبي. انظروا كيف كان يرحم أصحابه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه مرة رجل يشكو قسوة قلبه. هذا الرجل عنده قسوة قلب، الله يحسن أحوالنا يا أحبابنا. وأنا بقول لكم من القسوة اللي بتحصل في القلب أغلبها بسبب الغفلة والوقوع بالآثام، الله يسترنا دنيا وآخرة. كيف طيب نحن هيك منجلي القلب؟ بالاستغفار، بالتوبة، تاب الله علينا جميعا. الحاصل هذا الرجل يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه. ماذا أرشده؟ انظروا إلى الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وأطعمه طعامك وأحسن إليه وامسح رأسه، يلين قلبك وتدرك حاجتك. الله أكبر. رأيتم إذا مسحنا على رأس اليتيم لك بكل شعرة غطتها يدك من رأس اليتيم، من كل شعرة من رأسه لك بها حسنة. نعم، هكذا أحبابنا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهدات. وقال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها. يعني كان بده يصلي جماعة، بده يطول بالصلاة في القراءة. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا الرحمة. قال: فأسمع بكاء الصبي. يعني بعض الصبيان خارج الصلاة عم يبكوا، فأخفف، عم بيخفف الصلاة، كان بده يطول. قال: فأخفف. ليه؟ من شدة جزع أمه علي، من شدة وجد أمه به، يعني شفقة عليه وشفقة على أمه التي في الصلاة. أمه حتى لا تتشوش يخفف في الصلاة حتى تذهب لولدها. انظروا هذه الرحمة. كان عليه الصلاة والسلام يرحم اليتيم، يرحم المسكين، يرحم الأرامل، يرحم الفقراء، يرحم الضعفاء. كان يعود المرضى، كان يمشي بجنائز أصحابه، أغنياء وفقراء، حتى حثنا على زيارة المريض، على عيادة المريض، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، أي زاره، قال: من عاد مريضا خاض في الرحمة. الله أكبر، يعني دخل في الرحمة، عمل خير. يمشي معك 70,000 ملك يستغفرون لك. الله أكبر، كل الملائكة أولياء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يجلس، يعني عند المريض، فإذا جلس غمرته الرحمة. الله أكبر، غطته الرحمة. شفتوا، هذه عيادة مريض، زيارة مريض، لكن لا نثقل على المريض، لا نجلس عنده وقتا طويلا يتأذى، ولا نقول له كلاما
يسبب له حسرة ونحو ذلك، إيه وجهك ما منيح والربط وكذا، عبارات هيك تضعفه. لا، إنما نقول له مثلا لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، نقرأ له الفاتحة على نية الشفاء، أو مثلا ندعو له بالشفاء وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الله أكبر. هذا الحديث، هذه الرواية حسنها الحافظ العراقي، يعني جيدة الإسناد، تشرح الرواية المشهورة التي سأذكر إن شاء الله. الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة، هم سكان السماوات. لا يقال عن الله أهل السماء. ولا يجوز تفسير الرواية الثانية المشهورة بأن الله يسكن السماء، الله خالق الأماكن لا يحتاج إليها، كان قبلها بلا مكان، وبعد أن خلقها ما تغير، لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا تطور تبارك وتعالى. ما هي الرواية المشهورة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني الملائكة أيضا. هذه الرواية الأولى تفسر هذه الرواية الثانية المشهورة، وخير ما نفسر الوارد بالوارد. هكذا قال علماء مصطلح، هكذا قال العلماء في علم الحديث. لذلك الواحد منا ليتنبه في مثل هذه الأحاديث، لا يجوز لك أن تعتقد أن الله في جهة أو مكان، الله ليس كمثله شيء. ارحموا من في الأرض. طيب كيف أرحم من في الأرض؟ قال العلماء: بإطعام جائعهم. أليس قال النبي: أطعم الطعام، ولو كان كافرا أطعمته لك ثواب، ولو كان غنيا أطعمته بنية حسنة لك ثواب، لو أطعمت أهلك حتى يكون لك الثواب تنوي لله. لذلك أطعم الطعام. كيف تكون رحمة الناس؟ بإطعام جائعهم، بكسوة عاريهم. نعم، يا ما أناس ما عندهم من الثياب ما يسترون العورة، أو ما يقيهم البرد أو الحر، وبعضنا للأسف يرمي الثياب على المزابل ويكون يستفاد منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الحال وحسن الخلق. وكيف أرحم الناس؟ بإيواء مشردهم. نعم، إيواء الملهوف، بالماضي كان هناك الأوقاف تعمل هذا. نعم، وقف للفقراء، وقف للأرامل، وقف للأيتام، وقف لطلبة العلم، وقف عرف عندنا في لبنان من زمن بعيد، وقف الصحن. كان هناك بعض الخادمات أو الخدام إذا أرسلهم أسيادهم إلى شراء شيء بالصحن وانكسر، حتى لا يؤذى هذا الخادم، ماذا يفعل؟ يذهب إلى هذا المكان فيعطى صحنا بدلا من هذا الصحن، كي لا يؤذى من قبل أسياده أو من يعمل عندهم. انظروا هذه الرحمة التي كانت بين المسلمين. وحكي لي أنه في الزمن يعني ليس بعيدا كثيرا، ولكن كان في الماضي الأسواق، أسواق المسلمين، إذا دخل شخص ليشتري يقول له هذا التاجر: أنا قد بعت الآن، ما يسمى عندنا استفتحت، يعني بعت بيعة الصباح أول ما فتحت الدكان، اذهب إلى جاري. هذا الذي في جنبه يقول له: وأنا أيضا استفتحت، اذهب إلى جاري. وهكذا حتى يصل إلى الذي لم يبع بعده فيبيع هذا الإنسان. شوفوا يا أحبابنا نحن كيف بهالأيام نتنافس على الدنيا، وتركنا كثيرا من التراحم الذي حثنا عليه الشرع. من لا يرحم لا يرحم. النبي علمنا كيف نرحم الناس، لكن انتبهوا، أعظم ما ترحم به الناس تعليمهم الخير، أفضل من الإطعام، أفضل من الكسوة، أفضل من إعطائهم المال، أفضل من إغاثة الملهوف. أن تعلمه الخير، أن تعلمه عقيدة أهل السنة والجماعة على وجهها،
أن تعلمه عقيدة المسلمين، أن تعلمه تنزيه الله، صفات الله، ما يجب لله وما يستحيل في حق الله، ما يجوز في حق الله، أن تعلمه صفات الأنبياء، أن تحذره من الكفر. هذا أعظم من الكسوة والإطعام. كثير من الناس اليوم لا يخطر بباله، عندما يخطر بباله أن يتصدق، إلا الإطعام والمال ونحو ذلك. أفضل ما تفعله اليوم هو أن تعلم الناس الخير. نعم، تعليمهم الخير أعظم. انظروا هذه القاعدة: إنقاذ إنسان من الكفر أفضل عند الله من إنقاذ مليون مسلم من الجوع. مليون مسلم ماتوا بسبب الجوع، أين يذهبون؟ إلى الجنة. أما هذا الذي مات على الكفر، إن مات على الكفر، أين يذهب؟ إلى جهنم، والعياذ بالله، خالدا فيها أبدا. فإذن أيه يقدم؟ فلنرحم بعضنا البعض يا أحباب. كل واحد منا يذكر غيره بالتراحم. من لا يرحم لا يرحم. النبي حتى البهيمة رحمها. إيه؟ حتى البهيمة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام رأى دابة، حمارا، حمي السيخ ووضع على وجهه هكذا، والعياذ بالله، هذا حرام، في تعذيب للبهيمة. النبي حين رأى هذه العلامة على وجه هذه البهيمة ماذا قال؟ انظروا هذا الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله من فعل ذلك. ينفرنا من إيذاء البهائم، لا يجوز لك. ولما أراد أن يشرب هرة، قطة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أدنى لها الإناء هكذا حتى يصير هنا الشراب الذي يريد أن يشربها، ثم هي صارت تشرب من هنا، أدنى لها هكذا الإناء ليشربها. يعني الواحد منا يفكر أعمال النبي، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الإسلام، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس الأحكام، وما عنده من انشغالات، وما عنده من أعمال وأمور ومتابعات ومطالبات، وجد وقتا ليحسن للهرة. نعم، هذا الرؤوف الرحيم. هو قال: فروا من المجذوم فراركم من الأسد، يعني هذا الذي مصاب بالآكلة، بنسميها نحن بالعامية غرغرينا. هذا من باب الأخذ بالأسباب. لكن في أوقات أخرى ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ من تواضعه أكل مع المجذوم من نفس الصحن، متوكلا على الله. نعم، حتى هيك يدخل السرور إلى قلبه. فيا أحباب، من لا يرحم لا يرحم. تراحموا لله تبارك وتعالى فيما بينكم. هذا اليوم المبارك بذكرنا بالرحمة، هذا اليوم العظيم بذكرنا بهذه الرحمات. وأولا ارحم نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تهيئوا ليوم العرض الأكبر. هكذا قال سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر رحم نفسه قبل غيره. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يروى عنه أنه إذا سئل مسألة قبل أن يجيب كان يفكر في نفسه، يقول: أنا إذا أفتيت الآن أين أكون، في الجنة أم في النار؟ يعني الواحد أولا يفكر ما يجب عليه وما يحرم عليه، حتى لا يدخل فيما حرم الله، وحتى يؤدي ما وجب عليه. نسأل الله أن يجعلنا من المتراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين، ارحمنا بالرؤوف الرحيم، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك. فرج عنا ما أهمنا، وفرج عن المسلمين، واجعلنا في السنة القابلة يا الله على عرفة. آمين آمين. مع أحبتنا ومع كل من نحب له الخير، بجاه نبيك وبجاه كل من له جاه عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروح.

وأدخل من باب السلام.

لسان قوله أضاءت شموسه، نورت درب أمة باللآلي. يا هنانا بسيد قد أتانا، بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا أحمد، يا سيد المتواضعين، يا أفضل الأولين والآخرين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة الأحزاب إلى الآية 33 من سورة سبأ بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبحت

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: إذا جئت المدينة بعد حين

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
7: 74-94-350-417.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
9: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
10: الحمد لله خير الحافظين، القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأصلي وأسلم على النبي المعلم، فخر المرسلين، وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، هاكم أحاديث فيها حث على الصدق، من هادي الناس لإشراقة الإيمان على سفينة الخلاص، ومنقذهم من هول موج الجهل المتراكم في بحار الظلمات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه، ويخاف الله في كل تصرفاته، ويقنع بالقليل من الرزق الحلال، بدل الكثير من الحرام الباطل الزائل، ويزرع العمل الصالح لآخرته، ويصبر على المر ليلقى العاقبة الحلوة، وتعلم علم الدين الصافي عند أهله بالتلقي، وما هو الحلال وما هو الحرام، وباشر ذلك في عمله، ولم يطغ في الأرض بغيا وعدوانا بالغش في الكيل والوزن والذرع، يلقى هذا الفضل الواسع، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من رفقة. وإنما نال ذلك لكثرة ما يلقاه من مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء بإجراء العقود على مقتضى الكتاب والسنة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، ولقمة الحلال تشبع وفيها العز والشرف، ولقمة الحرام ذل وخزي وعار في الدنيا والآخرة. فهذا التاجر الممدوح الذي يصدق الناس الحديث في كل تفاصيل بيعه، ولا يحلف كذبا، ولا يخفي عيب بضاعته إن كان فيها عيب، ولا يدعي ما ليس فيها من الحسن والجودة إلى آخره، فنعم الرجال هم التجار الصادقون الأوفياء الأمناء، ونعم العمل ما يعملون، ونعم المنقلب والصحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحذرنا نبي الهدى رسول السلام صلى الله عليه وسلم من الكذب وعاقبته الوخيمة في الأولى والثانية، وكيف ينقل الكذب الإنسان إلى سخط الله، ويسبب دخوله النار مرحلة مرحلة والعياذ بالله. وبالمقابل يبين لنا أن الصدق خير، وأن ختامه الجنة وهي دار السلام، كما يلفت صلى الله عليه وسلم انتباهنا أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فمن كان عند الله كذابا فليبكي على نفسه، وليتب إلى الله قبل فوات الأوان، فيا ويل الكذاب يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن لم يعفو الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، فالصدق طمأنينة. وأي طمأنينة؟ الصدق في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال والنوايا، بإخلاص المعاملة وتمحيض النصيحة وقول الحق ولو على نفسه وزوجته وولده وأهله، بالتزام ترك الزور، ولو فاته مآرب دنيوية دنيئة، ولو عوقب وقيل عنه بسيط ليس داهية لا يعرف كيف يعيش، ذلك أن الصدق منجاه والكذب مهواه، والصدق لا يضيره شيء، والكذب يكشف لو بعد حين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعندها الفضيحة كبرى، فالكاذب يتوجس منه الناس ولا يأمنون جانبه، وصاحب الكذب يظل في خوف من أن ينفضح كذبه وتظهر الحقيقة، فما أتعس حياته كلها ريبة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب الذي أسلم بعد أن كان زعيم كفار قريش في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر قديما: فالصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. والله اختار مدحا لنبيه إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فالصدق يورث الثقة بين الناس، والصدق دليل طيب المضمون وحسن المقصد، والصدق من شيم الصالحين والدعاة الناجحين، والكذب باطل ودولة الباطل ساعة، والصدق حق والحق باق إلى قيام الساعة، فالصدق أمانة والكذب خيانة، كما قال عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بين قومه قبل النبوة بالصادق الأمين، فالأنبياء كلهم صادقون فيما يقولون، ناصحون فيما يرشدون، وعلينا أن نقتدي بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن علق قلبه بها رجاء أن تغفر ذنوبه وبغية المنزلة الرفيعة عند الله ولم ينلها وعمل لها بصدق نال مرتبة الشهداء، فهذا سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم يخل موضع في جسمه من طعنة بحربة أو ضربة بسيف أو وخزة بسهم من كثرة إقدامه واقتحامه للأعداء، قد مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فمن سعى للشهادة الخالصة سعيها بصدق النية وحسن الطوية أعطاه الله الكريم تلكما المنزلة ولو مات على فراشه في بيته. سبحانه ما أكرمه، إله عزيز واسع الجود، والله أعلم وأحكم بالصواب.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، هو محمد محمود وأحمد المنصور، هو عابد زاهد وحامد شكور، من هيبته كأنه جيش ومعه يهنأ العيش، حفظه ربه من شر الجاهليين في غار صغير بخيوط عنكبوت كانت أكثر أثرا من سيف مجرد ورمح سمهري ودرع مسرود، ونجا النبي وصاحبه الأمين. لا تحزن إن الله معنا، يدفع عنا الأذى وينصرنا، يرفعنا على هؤلاء ولا يخذلنا، يؤيدنا ويمدنا ويكلأنا. لا تحزن إن الله معنا، كلمة صارت نبراسا في التوكل على الله، ثبتت قلب الصاحب الخائف على دين الله وعلى رسول الله.

0: مجوهرات حراء، ذهب، الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت، 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كمين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالي مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 13 من حزيران 2026 الموافق 27 من شهر ذي الحجة 1447 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. محاولات متكررة فاشلة لربط لبنان بالمسار الإيراني. تحرك سعودي يتواصل بزخم مع وصول السفير.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت عرقجي: الاتفاق ينص على وقف الحرب والانسحاب ولن نتخلى عن حزب الله. أمريكا إيران اللمسات الأخيرة.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار: حراك عربي واسع لمنع تفجير لبنان والمنطقة. بن فرحان في بيروت لإحياء التفاهمات قبل جولة واشنطن. خطوط الرئيس أردوغان الحمراء على الدولة الإبراهيمية. إسلام أباد تعلن الاتفاق الأمريكي الإيراني أنجز.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت باكستان تعلن إنجاز الاتفاق الأمريكي الإيراني، والاتفاق يقوم على خطوة بخطوة عرقج سيادة إيران وعمان في هرمز ووقف النار في لبنان مذكور في التفاهم. ارتباك إسرائيلي تصعيد ميداني وحديث تهدئة والتمسك ببقاء الاحتلال وحرية العمل. باكستان تعلن التوصل إلى صيغة نهائية لنص اتفاق السلام بين طهران وواشنطن.
1: ومما جاء في صحيفة اللواء: لبنان يقترب من إنجاز اتفاقه الداخلي على ترتيبات الوقف الشامل لإطلاق النار. نتنياهو لعدم التشويش على ترامب، وكاتس يلوح بعدم الانسحاب، ودمشق لإنهاء الحرب في لبنان. كل الترتيبات باتت جاهزة للتوقيع على التفاهم بين واشنطن وطهران. انتفاضة ترامب حركت التباطؤ الإيراني، وصقور الحرس يهاجمون عرقجي.
0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: ترامب يجبر إيران على التوقيع في جنيف التي توجه إليها وزير الخارجية الباكستاني. سلام الحل في لبنان عبر الدولة حصرا. إسرائيل رسميا لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: تحضير لجلسة تفاوض توقف النار، جنيف تستعد لإنهاء الحرب على إيران.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: اتفاق إيران حرب التفسيرات تسبق التوقيع، حراك عربي يساند لبنان لوقف النار، فاتورة المونديال تقلق الأمريكيين ونسخة 2026 الأكثر حرارة. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواحي شتى، ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه، فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان الناس من أسلم منهم القرآن، ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب، أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، من محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. وأنزل الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا تنبيه قبل أن نكمل في هذا الكلام، وهو أن نقول أن المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما المكر من الله ليس بمعنى الاحتيال، بل المكر من الله معناه مجازاة الماكرين بالعقوبة. وبعبارة أخرى، فإن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ: ياسين، والقرآن الحكيم، إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب، فسألوه عن النبي فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل جهة يطلبونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ومعناه الله حافظهما، وليس معناه أن الله تعالى بذاته كان معهما في الغار، لأن الله تعالى لا مكان له، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد رسول الله، معناه مرسل من عند الله لهداية من شاء الله له الهداية، وهو صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، وهو أفضل الخلق وخير الناس وأعظم قائد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم

اتباعا كاملا. ولكن اعلم ان اخذ الطريقة والانتساب اليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب الى الطريقة الرفاعية او القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وانما الواجب على المسلم ان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

وينطلق الصاحبان في الرحلة الميمونة، نبي وولي. النبي هو خير الأنبياء، والولي هو خير الأولياء. وينظر الكريم العظيم إلى الصديق العتيق، تارة يمشي أمامه وتارة خلفه وعن يمينه وعن شماله، ويسأل رسول الهدى نبي السلام: لماذا هذا يا أبا بكر؟ فيجيب صديق العمر: يا رسول الله، إني إذا مشيت أمامك خشيت عليك العدو من ورائك، وإذا مشيت وراءك خشيت عليك العدو من أمامك وعن يمينك وعن شمالك، فأنا أفعل ذلك لحمايتك يا رسول الله. هكذا هو الحب، هكذا هو الإخلاص، هكذا هي معرفة الذوات الفاضلة، هكذا يعرف شرف محمد، وهكذا تعرف تربية محمد عليه الصلاة والسلام.

0: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.
1: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3-313-922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. وجه الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وشمل التهديد بلدات وقرى دار الزهران الميري الشرقية والدوير وحاروف حبوش كفر جوز زبديد النبطية تحت والنبطية الفوق كفر رمان المحمودية وسجود والريحان وعرمتة وكفر حونة ومليخ والويزة وجرجوع وعرب صاليم. هذا وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا على نصف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل، كما استهدفت مسيرة معادية جبانة بلدة معركة بغارة ما أدى إلى سقوط شهيد وبلدة الصريفة. وكان طيران الحرب المعادي نفذ ليل أمس 3 غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء 3 بعد ظهر الاثنين المقبل في 15 من الجاري جلسة في السرايا الكبيرة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. دوليا اعتبرت إيران أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، مع تأكيد الوسيط الباكستاني أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، فيما قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق قريبا تراوح من 80% إلى 85% وفق وكالة فرانس بريس. وقال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي على منصة إكس إن مذكرة تفاهم إسلام أباد أقرب من أي وقت مضى. ورفع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف منسوب التفاؤل بتأكيده التوصل إلى صيغة نهائية تنقصها فقط اللمسات الأخيرة التي يجري العمل عليها مع الطرفين. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ صباح اليوم عمليات نسف ضخمة لمنازل شرقي مدينة غزة فيما واصل خروقاته بمختلف مناطق القطاع. وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شرقي مدينة غزة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أمي أمي حدثيني عن الهجرة.
1: الهجرة يا ولدي فرضت على المسلمين المكلفين المستطيعين من مكة إلى المدينة يوم اشتد أذى الكفار الجاهلين على المسلمين ونبيهم.
0: وما الحكمة من الهجرة يا أمة؟
1: الحكمة منها أولاً تنفيذ أمر الله وطاعته، ثم بناء دولة الإسلام على أسس متينة في ظروف مؤاتية ملائمة في المدينة المنورة.
0: اسمعيني بعد عن الهجرة، جزاك الله خيرا.
1: حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب وما تنسوا كمان أبليكيشن نداء المعرفة. مثل ما تعودتوا كل أسبوع من برنامج طبيبك في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا اليوم كمان هيك جبت لكم معلومة ريليتد للموضوع اليوم. هل تؤثر أشعة الشمس على الأسنان أو على صحة الفم والأسنان؟ نعم بتأثر أشعة الشمس على تمنا ككل لأنه في كتير أساساً عوامل، في عنا أنسجة كتير بداخل الفم وفي عنا الشفاه اللي نحن كمان ما بدنا ننساهم. أول شيء في عنا فوائد، حنحكي بالفوائد الغير مباشرة. مثل ما بتعرفوا أنه التعرض للشمس طبعاً بقدر معين وبأوقات معينة بيساعد الجسم على إنتاج الفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هو كتير أساسي بامتصاص الكالسيوم والفوسفور اللي بيقلب جسمنا، وهذا الشيء بيكون كتير أساسي بتكوين الأسنان والعظام الموجودين داخل الجسم. فارتبط نقص الفيتامين دي بإزدياد تسوس الأسنان عند كتير من الناس. تاني شيء إذا حتقولوا لي أنه كيف الشمس بدها تأثر على سناننا، ما بتأثر على سنان بحد ذاتهم لأنه السن يعني بيجي بيكون صلب، في عنا الطبقة الخارجية اللي هي المينا اللي هي بتحميه فما بيتأثر بالأشعة، ولكن في عنا أنسجة حواليه اللي ممكن كتير أنه الأشعة الشمس تأذي. يعني في عنا شفاف اللي ممكن يصابوا بالجفاف، ممكن يصير في عنا تشققات، ممكن حتى يصير في عنا التهاب بالشفة نتيجة الحروق اللي ممكن تكون من أشعة الشمس. وما بدنا ننسى أنه نسبة الإصابة بسرطان الشفة كمان بيزيد كتير لما نحن نتعرض كتير لأشعة الشمس وبالأخص الشفة السفلية. لذلك مستمعينا مثل ما نحن منحط بروتكشن على وجهنا وعلى جسمنا ما بدنا ننسى انه الشفاه كمان مهمين. وتاني شيء كمان اذا كان في عندكم اي جرح ما عم يلتحم ان كان داخل الفم ولا على الشفاه من برا او عنا نتوءات غير جيده موجوده كمان عنا ما عم نعرف شو سببها ما تنسوا تستشيروا طبيبكم. لننتقل لموضوعنا لليوم اللي هو هيدا اليوم يعني كذا حدا سألني عن العنوان انه ليش في عنا وقاية فموية من أشعة الشمس. حنحكي بكل تفاصيلها مع دكتورة لما قسطنطين. اهلا وسهلا فيك دكتورة لما، استقنا لك
1: ونحن بالأكثر.
0: دكتورة لما يعني ما حخبرك كم حدا سألني قال لي الفموية يعني يقولوا لي مغلطة بالعنوان او انه
1: اكيد لا مش ملخبطين بالعنوان.
0: الكل بيتخيل انه نحن اذا في شيء أشعة يعني نحن نحط كريمات.
1: مزبوط. هلا احنا هيدا المصطلح هو مصطلح جديد. نعم. نتيجة الدراسات اللي اثبتت فعليا المخاطر السلبية والضارة جدا لضوء الشمس. نعم. فهيدا المصطلح بيقوم على استعمالنا لمتممات أو سبليمنت بتحتوي على مضادات أكسدي. نعم. مضادات الأكسدي كمان مجموعة كتير كبيرة، فيتامين سي فيتامين إي، هدول طبعا المركبات اللي كل الأشخاص بتعرفها. في الأشياء الجديدة مثل الجلوتاتيون مثل الريزفيراترول مثل الان ادي بلس وغيرها. نعم. وظيفة هيدي مضادات الأكسدي أنه تخفف من هيدا التأثير السلبي أو الضار لضوء الشمس.
0: نعم. طيب اذا نحن بدنا نقول ليه نحن بنهتم بال يعني ليه نحن بدنا نهتم بقصة أشعة الشمس انه نحن ما كل الوقت بنتعرض له، يمكن بالسياره نحن وظاهرين قاعدين بالبيت، انه ليه انا بدي اهتم؟
1: بدنا نهتم لانه مثل ما قلنا في تاثيرات اكيد ايجابيه ومنيحه لضوء الشمس. مثل ما انت ذكرتي هلا ببدايه الحلقه تركيب الفيتامين دي هي طاقه نشاط بتاثر على مناعه الجسم بشكل كامل، بس بنفس الوقت ضوء الشمس اللي هو عباره عن مجموعه اطياف يعني مجموعه أقسام خلينا نقول هيدا له تأثير ومخاطر سلبية جدا، وكل ما له العلم عم يثبت هيدا الموضوع أكتر يعني بين وأكتر. بين أكيد أكتر وأكتر بين اليو في إيه اليو في بي البلو لايت اللي هو جزء من الفيزيبل لايت والإنفراريد. فلحنا لازم يعني لازم أنا عطول بأكد على هيدا على هيدا الموضوع إنه يجب مطلوب. نتعرض لضوء الشمس مطلوب. بس لازم لحنا نحمي حالنا من الضوء لحتى نتجنب المخاطر السلبية اللي هي بدها تاخد وقت لحتى تبين.
0: نعم مستمعينا بس بحب أذكركم أنه فيكم تقترحوا أو تسألوا أسئلتكم عبر الكومنت بوكس على يوتيوب، أو فيكم كمان تبعتونا إياهم عبر واتساب نداء المعرفة على 0166-76-02 إذا عندكم أي سؤال لدكتورة لما. طيب دكتور لما لحتى نكفي، كيف نحن الشمس بتسبب الضرر للجلد؟ كيف هي
1: هلا إذا بدنا نحكي حنحكي بشكل عام، لحنا في نوعين من المخاطر لأشعة الشمس.
0: نعم.
1: في المخاطر السريعة اللي هي عادة بتبين خلال وقت قصير اللي معظم الأشخاص بيعانوا هلأ منه بفترة الصيفية، يعني حروق الشمس بكل أشكالها.
0: صحيح.
1: صار في عندي احمرار، تورم، ممكن يكون تصبغات سريعة خلال الأسبوع الأول من التعرض.
0: نعم.
1: المخاطر اللي احنا عادة دوما منأكد لنحمي بشرتنا منها هي المخاطر الطويلة الأمد اللي هي بدها سنوات وليس أشهر لحتى تظهر هذه المخاطر على سطح الجلد، اللي هي نوعين أساسيات: سرطانات الجلد وشيخوخة الجلد الضوئية. يعني لحنا كبر جلدنا اللي هو السبب الأساسي بحدو يعني السبب الأساسي الخارجي،
0: يعني التجاعيد
1: وغيره. لحنا في سبب للكبر أو لشيخوخة الجلد الداخلي له علاقة بالعمر، له علاقة بطبيعة الجلد، بس السبب الأساسي الخارجي اللي له علاقة بكبر الجلد بتجاعيد الجلد وبكل التغييرات اللي بتصير بجلدنا هو التعرض لضوء الشمس.
0: نعم.
1: فهيدي المخاطر بتاخد اسمت ما حكينا سنين طويلة ولازم نحنا نتجنبها ونتوقعها. وأنا للأسف دكتورة سارة يعني صرنا بال 2026 وبعد أتواجه مع مجموعة من الأشخاص اللي بتقول أنا لا أستعمل واقي شمسي ومش بالضرورة أني أستعمل واقي شمسي.
0: نعم.
1: هيدا الموضوع موضوع كتير مهم وبحب عطول أنه نحكي فيه، لا بدنا نستعمل واقي شمسي عند كل الأشخاص، عند الصغار وعند الكبار لنحمي حالنا من هيدي المخاطر.
0: نعم. هلا أنا سمعت أشخاص مرة قالوا لي أنه هني ما بيستعملوا الواقي الشمسي أنه حتى تقدر تدخل الأشعة داخل جسمنا ونستفيد كمان الفيتامين دي وهيك.
1: هلا الفيتامين دي له وقت عادة فترة تركيب الفيتامين دي بقلب جلدنا الفترة الصباحية الأولى، الذروة الصباحية الأولى يعني تقريبا. نعم. من الساعة خلينا نقول 6 للـ10 في حدا يقدر يقعد بهذا الوقت 10 دقائق كافية اللي يقدر يركب الحاجة اليومية من الفيتامين دي بدون ما يدخل بالمخاطر.
0: 10 دقائق
1: بكفي 10 دقائق بشكل يومي بهي الأوقات لحتى نستفيد من تركيب الفيتامين دي بقلب جلد. من بعد الساعة 10 اللي احنا دخلنا بالذروة يعني اللي خلينا نقول الكمية الأشعة العظمى اللي عم تصل للأرض لعنا هي بين الساعة 10 والساعة 2 بأوقات الذروة. هيدا امتصاص اليو في المتكرر واختزانه بالخلايا تاعية الجلد هي اللي بده يودي لمشاكل، سواء كانت المشاكل السريعة حرق الشمس اللي ممكن نشوفه أو اللي بده تاخد فترة زمنية طويلة لحتى تبين.
0: نعم. طيب إذا واحد بده يتعرض لأشعة الشمس بهيدا الوقت الصحي اللي عم تحكي فيه، قديش نحن واحد بده يكشف من جسمه؟ يعني هل إيدين بكفي مثلا لحتى نقدر
1: فينا نعرض الأطراف يعني على القليل الأطراف الإيدين والرجلين ولحنا نعرضهم مدة 10 لـ15 دقيقة لحتى نقدر نركب الفيتامين دي اللي احنا بحاجة له بشكل يومي.
0: يعني بنقدر نشرب قهوتنا حد الشي شباك او البلكون
1: كل
0: او اي شيء
1: فيها
0: بلكون
1: نقعد فيها اللي بيروح على شط البحر فيه يكسب الفترة الصباحية الاولى لحتى.
0: نعم.
1: يقدر يتعرض لضوء الشمس.
0: نعم نعم. طيب لحتى ننتقل للبارتي اللي هن المكملات الغذائية اللي كنا عم نحكي فيهم او المكملات الفموية اللي بدنا نستعمل. نعم كرمال نعمل وقاية من الشمس. كنا عم نحكي وراء الكواليس انه التوبيك اللي نحن بنحطه بيحمينا بشكل بس برسنتج معين اللي هو يعتبر قليل.
1: يعني هلا نحن اذا بدنا نحكي واقيات الشمس اكيد هي الخطوة الاساسية لنحمي سطح الجلد الخارجي.
0: نعم.
1: من التعرض لضوء الشمس.
0: نعم.
1: والاس بي اف لحتى يعرفوا المشاهدين او حتى المستمعين الرقم الاس بي اف المكتوب على الواقي الشمس.
0: نعم.
1: هو بيغطي بس اليو في بي يعني الأشعة فوق البنفسجية.
0: أوكي.
1: أوكي. مشان هيك في واقيات كانت قبل بينكتب يو في اي مع يو في بي لتقدر تغطي النوعين من الأشعة. طبعا هلأ من 2 وأكثر صار واقيات الشمس عم تكون برود سبيكتروم يعني واسعة الطيف، يعني عم تغطي كل مكونات ضوء الشمس اللي هي اليو في اي واليو في بي الفيزيبل لايت من ضمنه البلو لايت والإنفراريد. وهيدا ضروري جدا لأنه مش بس اليو في بي هي المشكلة، احنا عندي اليو في اي والبلو لايت أو الفيزيبل لايت هو المشكلة لأنه بيخترق طبقات الجلد الجلد بعمق أكبر من اليو في بي، فبيسبب مشاكل أكبر بالجلد، رغم أنه الطاقة تاعته الإنرجي بتكون قليلة، بس لا الاختراق بيكون أكبر، وبالتالي الأزية اللي بتنتج عنه حتكون أكبر على المدى الطويل. فاستعملنا للواقي الشمس أكيد ضروري، بس الواقي لا يحمي بنسبة 100%. هون نشأ مفهوم أنه أنا كيف بدي أعمل وقاية لبشرتنا أو لجلدنا بالإضافة لاستعمال واقي الشمس. نسبة الوقاية تقريبا تصل ل 96%. أوكي. أنا في عندي فجوة 4%. أوكي. أوكي. وما تنسي أنه عندنا أكيد أخطاء بكمية الواقي الشمس اللي بدي استعملها، اللي أنت عم تقدري تغطي فيها كل البارتات طعون سطح الجلد المكشوف لضوء الشمس. مش هيك كمان في عندي هيدي الفجوة بدنا كمان نغطيها. أوكي. واللي بدنا نعرفه أكتر أنه جلدنا لما بيتعرض للضوء بينتج مواد سامة بقلب خلايا الجلد اسمها الـ ROS، هي المواد التأكسدية. هيدي المواد التأكسدية هي السم الموجود بقلب الجلد، هو اللي بيعمل تصبغات، هو اللي بيعمل مشاكل بالدي ان اي وبيهيئ لسرطانات الجلد، هو اللي بيعمل الالتهاب المزمن بقلب الجلد. وهلأ بكل الدراسات تم التوصل انه واقيات الشمس اللي موجودة هلأ بين ايدينا اللي هي واسعة الطيف اللي حكينا عنها تحمي فقط بنسبة 55% من الـ ROS. يعني لحنا بعازة اني انا يكون في دعم اخر لواقيات الشمس لحتى اقدر انا احمي هالجلد بطريقة صحيحة، واولها استعمال المضادات الاكسدة الفموية.
0: اوكي طيب، اذا بدنا نحكي شوية صغيرة عنهم، كيف بتعمل هيدي مضادات الأكسدة؟
1: مضادات الأكسدة هي أول شيء مواد اسمها مضادة للأكسدة، يعني هي عم تاخد جزء من المواد السامة اللي حكينا عنها الـ ROS لتقدر يتخلص جلدنا منها، بتخفف من الالتهاب بقلب الجلد، لأنه كل ما خففنا الالتهاب صار بنضمن على المدى البعيد موضوع الكانسر أو السرطان، لأنه كل الكانسر بقلب الجسم ينشأ على أرضية التهاب، فأنت بدك تخفف الالتهاب الموجود بالجلد لحتى ما نصل لهذا الموضوع، وبنفس الوقت بتخفف من التصبغات والمشاكل التانية.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي شو هن أشهر المواد المستعملة بهول المكملات الفموية؟
1: المواد اللي كل تقريبا كل الأشخاص بتعرفها واللي هي مواد مكتشفة من زمان هي الفيتامين سي، الفيتامين إي اللي كنا موجودين منهم بشكل حبوب، الفيتامين إي أو حتى الفيتامين سي، وفي أشخاص كتير من زمان معودين أنهم يستعملون كمضادات أكسدة بفترة الصيفية. طبعا صار التطور لمركبات أكتر من الريزفيراترول، هو مضاد أكسدة جدا قوي، ونحن بعازة أو بحاجة استعماله وخاصة بأوقات الصيفية لنحمي بشرتنا لنخفف من التصبغات وكأنتي ايجينج أو مضاد لشيخوخة الجلد. أوكي. في عنا الجلوتاتيون، في عنا الكيوتن، في عنا الاندي، وكل كل شخص له يعني اختياري للمستحضر أو للمتمم الغذائي له علاقة بعمر الشخص، له علاقة بحالة الجلد الموجودة عنده، له علاقة ده هو فعليا بيتعرض للضوء.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي نحن هلأ بطريقة شوي صغيرة سبيسيفيك عن كل واحد منهم لحالهم، في عنا البوليبوديوم لكوتوم.
1: هيدا بوليبوديوم لكوتوم هو عبارة عن مادة مستخلصة من النباتات، مستخلص نباتي. أوكي. وإله يعني الوقاية الضوئية تعيته جدا قوية، موجود حتى بالبندورة. أوكي. وحتى السبليمنت اللي تحتوي على هيدا على هيدا المشتق النباتي موجودة عنا هون بلبنان وبنستعملها كتير بأوقات الصيفية.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن الريزفيراترول، الريزفيراترول هلأ عم نشوف أنه عم يكون بقلب الكريمات، عم يكون بقلب يمكن على شكل حبوب، وعم يكون كمان بالآي في.
1: بالآي في
0: نعم، عبر الوريد.
1: عبر الوريد، لأنه فينا نحن فينا ناخده بالطرق الثلاثة، وفينا نختار الطريقة، برجع بقلك حسب عمر المريض، حسب قديه هو بيتعرض لضوء الشمس، حسب حالة الجلد الموجودة عنده، حسب الأمراض الموجودة عنده، لأنه الريزفيراترول لما بتعطيه عن طريق الوريد صار إحنا ما بنستفيد منه بس كجلد، أنت عم تعملي عم تعطي أنتي أوكسيدنت لكامل الجسم. نعم. يعني أنت عم تخففي من هالمواد السامة الموجودة، عم تحسني من الوظائف، يعني من الفانكشن تعون الأورغان كلياتنا، الدماغ، القلب، العضلات وغيرها. طبعا الريزفيراترول احنا موجود بناخده عادة عن طريق الأكل، يعني موجود بالعنب الأحمر بكمية كبيرة، جسمنا ما بيقدر يصنعه، احنا بعازة عطول ناخده عن طريق من برا، يعني بمصادر خارجية. وأكيد أنا بنصح فيه سواء كان بالأشكال أو برجع بقلك بختار حسب الحالة الموجودة عندي.
0: أوكي.
1: هلا صار موجود بكتير من الكريمات.
0: صح.
1: كل شيء أنتي إيجين، كل شيء بيعمل علاج للتصبغات تحتوي على الريزفيراترول.
0: أوكي. يعني هل أنت بتنصحي في حال إذا بدنا نحط كريمات ما في حاجة إنه نعمل فحوصات، ولكن إذا بدنا نروح لناخد مكملات بتمنه، هل مطلوب أنا أعمل فحوصات للفيتامينز عندي؟ يعني أنا قبل ما أخد الفيتامين سي أو الفيتامين إي أو الريزفيراترول، هل مطلوب إني أعمل فحوصات؟
1: هلا فينا نعمل فحوصات لحتى نشوف إذا في فعليا المريض عنده نقص بالمستوى المستويات تاعيتهم، وفينا ناخذهم لانه الكميه اللي انت عم تاخذيها مثلا 400 يونت من الفيتامين اي لبين ما تصل للجلده مش عم تاخذيها بشكل كامل. يعني انا اذا اخذتها على مده 3 شهور مش حتاثر على المستويات الطبيعيه الموجوده اوريدي بقلب جسمنا.
0: يعني بتنصحي اكثر شيء بفتره الصيفيه اللي هي بيكون فيها
1: استعمال استعمال مضادات الاكسده بالصيف اكثر اكيد، وليس بالشتاء، لانه كثافه الضوء الواصل للارض هي بتكون مؤذيه اكثر، والناس بتقضي معظم اوقاتها خارج المنزل فاوقات التعرض بتكون اطول، بينما بفصل الشتاء الكثافه بتكون اقل ومعظم الاشخاص بتكون الحركه تاعونا اقل ومقضي وقتها بقلب البيت. طبعا ما بيعني انه انا ما استعمل واقي الشمس، واقي الشمس على مدار السنه،
0: نعم
1: بس
0: نعم.
1: استعمالنا للوقايه الفمويه او لمضادات الاكسده الفمويه هو بفتره الصيفيه
0: اكثر. اوكي سؤال، هل بناخده بشكل يومي ولا مثلا يوم اي يوم؟ لا
1: بشكل يومي عند الاشخاص

0: بتضلك هيك بتخصي اكثر من غيره ولا لا؟
1: انا من محبين شيء اسمه مضادات الاكسده الفمويه مع مضادات الاكسده الموضعيه، لانه يعني انا عم باخذ سبلمنت يحتوي على الاشياء مثل فيتامين سي والريزفيراترول، وكمان عم بستعمل الانتي اوكسيدنت الخارجي على سطح الجلد خلال فتره التعرض. هيدا الكوكتيل خلينا نسميه، يعني بين واقي الشمس، بين مضاد الاكسده اللي هو عباره عن كريمات عم تنحط من برا او سيرومات مع الحبوب، اكيد انت احنا عم نعمل حمايه للجلد اللي هو عم يتغير وعم يكبر مع الوقت، وعم تتغير المناعه والخلايا تاعون. وصدقيني لو بيعرفوا الاشخاص قد ايه صار عم نقدر نكشف المدى الاذيه اللي عم تصل فيه لخلايا الجلد وقد ايه عم تتغير مع مرور الوقت، انا كل الاشخاص حتكون يعني رايحه لحتى تستعمل هيدي الاشياء مع بعض. انا صحيح. من المحبين هيدا المصطلح وخاصه بالصيفيه.
0: نعم دكتوره، في شغله كتير انا بسمعكم من بين الناس او بالاحرى كمان من النسوان اكثر، انه ما قلنا جلاده ناخذ 100 حبه ونحط 100 كريم.
1: مزبوط، احنا ما بدنا 100 حبه ولا 100 كريم،
0: تجمعهم كلهم هون.
1: في هلا مضادات الاكسده منا تقريبا وحده، يعني الريزفيراترول دوما بيكون معه فيتامين سي او فيتامين اي. اذا اخذت فيتامين اي لحال، انا بقول لها اوكي شكرا كثير انه انت استعملتي الفيتامين.
0: تمام.
1: ميت كريم أكيد أنا مش من أنصار حدا بيجيب لي مجموعة تتكون على القليلة من 6 سيرومات أو كريمات وبيقلي أنا هيدا الروتين اليومي، إنه ليه لحنا مهالقد مصعبين الموضوع. الروتين اليومي بدنا نقسمه عادة لتو بارت. في عنا الروتين اليومي تبع كل يوم، خلينا نقول مثل ما أنت كحكيمة أسنان بتقولي بدنا نستعمل فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، أنا كحكيمة جلد بدي استعمل غسول الوجه لنظف البشرة، وبدي استعمل واقي الشمس. بيضاف لهيدا الروتين اليومي الأشياء التانية المتممة البسيطة حسب الحالة. اللي عندها تتعالج لحب الشباب بتاخد العلاج لحب الشباب، اللي عم تتعالج للتصبغات منضيف العلاج للتصبغات، اللي عم تتعالج للأنتي ايجينج بنعطيها. يعني كترة الأدوية انت عم تفقدي الفعالية، يعني ببطل الجلد يعمل هيدا الاستجابة او
0: حاجز البشرة بيتأثر عنه. صح،
1: اكيد حاجز البشرة هو حاجز مكون من مجموعة دسم يعني ليبيد موجودة على سطح الجلد. بدي اهتم اوكي يكون حاجز البشرة قوي ليحميني من كل الاشياء البرانية اللي عم تفوت لقلب الجلد، بس مش كمان اني انا استعمل هالقد مواد لحتى نخرب حاجز البشرة.
0: نعم،
1: مش القصة بكثرة الأدوية.
0: أوكي طيب، في عنا سؤال من هاني، هل يوجد نظام غذائي للحماية من ضربة الشمس؟
1: فينا نظام غذائي أكيد يحتوي على مضادات الأكسدة، يعني لحنا الخضار والفواكه الطازجة اللي موجودة عنا على مدار فصول السنة يعني بالصيفية وبالشتوية تحتوي على الفيتامين سي والفيتامين إي. فينا نتكل عليه هون. في عنا هلأ بفترة الصيفية البطيخ اللي بيحتوي على مضادات أكسدة، في عنا مثل ما حكينا العنب الأحمر، البندورة كلياتنا على مدار السنة كلها، بس لا يكفي اني انا اخذ هالحاجه اليوميه من مضاد الاكسده عن طريق الاكل لاحمي انا الجلد بالصيفيه من المخاطر السلبيه لضوء الشمس.
0: شرب المي قد ايه بياثر او السوائل؟
1: شرب المي اكيد بتاثر لحيويه الجلد، لانه انا بالنهايه الجلد بدي، وخاصه بالصيف انت عم تحرقيه، عم يعرق الجلد، عم يفقد مي عن طريق حاجز البشره، فانا اكيد بدنا نشرب مي بالصيفيه مثل الشتويه، لا ما بتقل عن 2 لتر باليوم الواحد لنحافظ على حيويه الجلد.
0: أوكي. خالد كمان عم يسألنا، إذا واحد شغله تحت الشمس هل معرض للخطر أكثر من غيره؟
1: أكيد، مشان هيك نحن معظم رجالنا اللي هي بتقضي،
0: أعطينا هيك شيء للرجال اللي بيكونوا عن جد شغلهم تحت الشمس.
1: الرجال هن على فكرة معرضين وبيحترق جلدهم وبيعملوا مشاكل، إذا بدنا نحكي على المدى الطويل أكثر من السيدات اللي هي ما بتقضي معظم أوقات، يعني إنه 7 لـ8 ساعات هي موجودة بضوء الشمس عم تشتغل، والست من قديما معودة على استعمال واقي الشمس. الرجل لما أنا بشوفه بقول له مثلك مثلي، أنا الشمس ما بتميز إنه أنا سيدة وأنت رجل، فأنا بنأذى وأنت ما بتنأذى، بدي استعمل واقيات الشمس. في مجموعة خاصة لرجالنا لحتى ما يقولوا أنه واقي الشمس عم يبين على سطح الجلد أو يحس حاله مخجول، أنا بعتبرها هيدي نظافة بالله، ما مثل فرشاة الأسنان اللي أنت بتستعملها. بدك تحط واقي الشمس، بدك تعتني بنظافة البشرة، بدي استعمل خلينا نقول الألبسة مثل الطاقية الكبيرة اللي بتحميه من وهج الشمس لما بيكون مقضي وقت طويل برا البيت، حتى الإيدين تعونه لما بده يقضي وقت برا البيت فيه بس معلش الكم الطويل يكون الخفيف بالصيفية، أو يستعمل واقيات الشمس سبراي على سطح الجلد.
0: نعم. في عنا كمان سؤال من مستمعة بتقلنا صباح الخير إليك دكتورة سارة وللدكتورة لما، عندي سؤال، ممكن يروح النمش اللي طلع على الإيدين من تأثير أشعة الشمس؟
1: أكيد لا. النمش بسيط، هلا النمش كمان بدها تميز، النمش هو عائلة كبيرة، ممكن تكون النمش البسيط العادي، ممكن اللي احنا بنسميها الشامات الضوئية اللي بتطلع نتيجة التعرض لضوء الشمس، وفي شيء اسمه التقرنات الضوئية اللي ممكن تتحول لسرطان الجلد، هيدي بده يشوفها حكيم الجلد، لأنه هي ما بتروح لحالها، هي في طرق متعددة بدنا نستعملها لحتى نقدر نتخلص من أي وحدة من الحالات.
0: نعم. استاذ عبد الناصر رجب كمان لك صباح الخير، دكتور نبيلة عم تسألنا، تجديد كريم الوقاية كم مرة باليوم؟
1: بده يتجدد هلأ كل 2 لـ3

0: ساعات وأنا بأكد على كل ساعتين
1: لأنه كل السيدات بدي أحمله معي بالجيبة
0: لأنه كل الأشخاص بتقلي ما أنا عم حطه الصبح أوكي أنت
1: حطيت الصبح
0: وظهرت برا البيت على القليلة في 4 ساعات تعرض برا البيت فأكيد بدنا نرجع نجدد بعد ساعتين طبعا صار في طرق عن جد بسيطة أسهل للسيدات وحتى للرجال لعملية التجديد يعني صار في واقيات شمس سبري هلأ هالصيفي صار عنا واقيات شمس ستيك عبوتة صغيرة أنا حطتها بالبسك تعوني بالسيارة فيها تنحط بمكان ما بيشوف الشمس كتير بستعمله بسرعة
1: ستيك يعني
0: هو واقي شمس ستيك
1: مثل ديودوران يعني
0: أوكي مثل ديودوران فصار في طرق بسيطة في للصبايا كومباكت مثل الفاونديشن يعني أوكي. عبارة باودر. عن باودر واقي شمس بتستعمله على سطح الجلد لما بتكون عم تسوق لما بتكون عم تمشي بالشمس أو قاعدة بأي مكان تاني صار أبسط يعني كل يعني عطول عم يكون في طرق أبسط وسهلة لحتى تقدر نعم. الناس تستعملها
1: أستاذ هاني بقلي شكرا لحضرتك وإذا بتسمحي لي سلمي لي على دكتور لما بده يسلم عليك شخصيا
0: الله يسلمك ويسلمه
1: الله يسلمك طيب لحتى نكفي نرجع على موضوعنا نسينا بأي سؤال صرنا ما فينا نستغني عن هون عم نسأل هل ممكن الاستغناء عن الورق الشمسي
0: أكيد لا يمكن الاستغناء عن يعني نعم. مصطلح أنه أنا أخذ متمم غذائي يحتوي على مضاد الأكسدة نعم. هذا ما بيغنيني عن استعمال الورق الشمسي اللي هو الأساس وبده يكون مثل ما حكينا كل واقيات الشمس تقريبا بلبنان هي واسعة الطيف يعني كلهم بيغطوا أطياف ضوء الشمس UVA والUVB والبلو لايت اللي هي جزء من الفيزبل لايت والإنفراريد
1: أوكي مستمعينا بحب أذكركم أنه فيكم تكتبوا لي أسئلتكم عبر واتساب نداء المعرفة على 0166-76-02 أو عبر الكومنت بوكس عفوا على يوتيوب أنتوا عم تحضرونه دكتورة لحتى نكفي شن أكثر الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من هذا الشيء؟
0: هلا أنا أكثر الأشخاص غير إنه الاستفادة خلينا نقول العامة لكل الأشخاص أكيد الأشخاص اللي بتقضي معظم أوقاتها خارج المنزل الأشخاص اللي بيدخنوا لأنه أنا في عندي النيكوتين وتأثير النيكوتين السلبي على الجلد والتفاعل مع الضوء أكيد دول الأشخاص أنا بالنسبة لي المريضات أو اللي بتدخن بطلب منها بالصيفية تستعمل مضادات الأكسدة الأشخاص اللي بيعانوا من تصبغات وبدها تتعالج بفترة الصيفية أكيد بدها تستعمل مضادات الأكسدة لحتى الكلف أو التصبغ موجود عندها ما يزيد أكتر وما يطلع أشياء جديدة ولا حتى يكون في سرعة بالعلاج تحس حالة تحسنت أكتر في أمراض كتير تزيد وبفترة الصيفية بتزيد الأمراض الضوئية مثل اللوبوس أو غيرها أكيد أنا بنصح السيدات بفترة الصيفية تستعمل مضادات الأكسدة الفموية
1: نعم. عنا كمان سؤال من مستمع عم بتقلنا السلام عليكم أنا من الدنمارك وهون ما في شمس فيها تحكي بليز إمتى فينا ناخد الفيتامينات بشكل عام
0: هلا ما في شمس هلا الدنمارك ما بتوقع هي من البلدان الليلية ما في شمس قصده أنه أنا ما في كثافة UV بس أنا في ضوء نهار واصل لليوفي أكيد حيكون كثافته أقل إذا بدنا نحكي بالمقارنة مع لبنان بس بأشهر الصيفية اللي هن والشمس عندهم واطية وبتأذي أكتر يعني أكتر من الشمس عندنا ببلادنا فأنا بالأشهر الصيفية تعون الدنمارك اللي بتعرف أنه في حرارة أكتر من باقي فترات السنة أكيد أنا بنصح باستعمال السبليمنت بهذه الأوقات
1: أوكي طيب هل ممكن ناخد هيد المواد اللي كنت عم تحكي فيها إذا حدا قال لي ما أنا ما بدي أخذ حبوب ما بحب إذا أنت بدك توجهي على الطعام معين هل بيكفي هذا الموضوع
0: لا ما بيكفي اكيد مثل ما حكينا في اكيد يتكل على البروتين على المضادات الاكسده الموجوده بالخضار بالفواكه بالبطيخ بالعنب الاحمر بالجزر اللي يحتوي على الكاروتين بس منا الحاجه اليوميه لتحميني باشهر الصيفيه من مخاطر ضوء الشمس
1: طيب حكينا عن المكملات بس ما قلنا اذا في لهم اثار جانبيه ولا لا
0: هلا اثار جانبيه بمعنى اثار جانبيه ضاره
1: نعم.
0: كحبوب اكيد لا بس طبعا هي مش لك يعني مش للاعمار الصغيره الا كمان بحالات معينه لحنا بالنهايه بده يكون المريض عم يخضع لتقييم من قبل الحكيم الجلد ليحدد شو السبب اللي انا بخليني هلا اعطي هيدا الشخص او هيدا المريض مضادات الاكسده بالاضافه لعمره لحتى اقدر الكميه اللي ممكن يستعملها اوكي وطبيعه الجلد وما شابه بس انه مخاطر سلبيه اكيد لا مضادات الاكسده هي طريقه تنظيف لجسمنا من جوا من كل المواد السامه التي تسمى الار او اس او الان او اس اللي هي بتودي للكانسر بتودي لمشاكل التهابات مزمنه وغيرها
1: طيب كثير ركزتي على فكره انه فترة الصيفية هل في شيء نقدر ناخده نحن على مدى السنة كلياتها؟
0: هلا في في في شخص يقدر اذا بده يحافظ على صحه خلينا نقول الجلد بطريقه كتير عاليه انه انا يكفي بمضادات الاكسده بالشتويه بس انا لا انا بكفيني هالاربع اشهر تعون الصيف اللي نحن بيكون التعرض لليوفي عالي اكثر كثافه انا مقضي وقتي معظمه برا البيت اني انا استعمل هذه مضادات الاكسده لاحمي سطح الجلد ومثل ما انت حكيتي شفه هي واحدة من المناطق البارتات اللي انت لازم تحميها عن طريق هيدي مضادات الأكسدة وعن طريق مواقيات الشمس الخاصة للشفة كرمال سرطانات الشفة
1: على فكرة أنا لما فتشت عن الموضوع بيني وبينك أنا ما كنت مدركة للقصة إنه الشفة فعليا بدك يعني بالعادة لما بدنا نحط على وجهنا منركز على كل الوجه إلا الشفاف،
0: لأنه الواقي الشمس تعون الشفة بيجي ستيك مختلف تماما عن واقي الوجه، مكتوب عليه SPF 50 بدي استعمله على الشفة مثل المرطب الشفايف اللي عادة الأشخاص بيكونوا موجود معهم
1: يعني
0: بالحياة اليومية، منجيب بس واحد خاص كواقي شمسي وبدي جدده كل 2 لـ3 ساعات
1: كمان يعني مثل الوجه مثل
0: هذا أكيد.
1: نعم حلو هيدا الشيء عن جد، واحد كيف كل ما واحد بيسمع قصص جديدة بيتعلم عن جد، حلو هيدا الموضوع أكيد. طيب شو الأخطاء الشائعة يلي بتلاقيها كتير بين المرضى اللي بيجوا لعندك؟
0: من أي ناحية الأخطاء الشائعة؟
1: يعني الأخطاء الشائعة يمكن باستهلاك هيدا المكملات أو حتى بروتين اليوم اللي بنعمله للبشرة.
0: بعدنا أنا بالنسبة لي بعمل تثقيف لمرضاي إنه أنا بدي أعطي هيدا السبلمنت، ليه بدي أعطي هيدا السبلمنت؟ مثل ما حكينا السيدات التي عندها تصبغات جاي عم تسأل لحل هيدا المشكلة، الأمراض الضوئية اللي بتزيد بفترة الصيفية، الأشخاص اللي بدها تعمل تانينج وبترفض إنه تحط حماية شمس على سطح الجلد لحتى ما تتأثر سلبياً، تاخدي حبة مضاد الأكسدة قبل ما تروحي لتعملي تانينج، رغم إنه استعمالها لواقي الشمس على سطح الجلد ما بيخفف، إنه بتعمل تانينج بس على قليلة بيخفف له من المخاطر السلبية، هيك أنا بكون حميتها أكتر بوجود الأنتي أوكسيدنت الحبوب اللي أخدتها، إنه على المدى الطويل ما تعمل مشاكل كتير قوية. فدوما التثقيف هو شغلة مهمة، لأنه هو مصطلح جديد، هو هلأ تم الاكتشاف له، هلأ صار الحديث له قدي لازم نحمي عن جد خلايا جلدنا من هيدا المخاطر السلبية.
1: يعني نحنا ممكن أنا ناخد لون ولو كنا عم ناخد عم
0: تاخد واقي لون شمسي. بتحط واقي شمسي وبتجدد الواقي الشمس، بيصير في عنده تفاعل ضوئي
1: اللي بيحطوا الزيت كيف بيحط؟
0: بيحطوا تحت الواقي الشمس
1: بيحط الزيت بعد الواقي
0: الزيت حكما حيتفاعل مع الضوء، حيتفاعل مع اليوفي وحيشكل ميلانين، هيدا الميلانين بس بضل ضمن الحدود المقبولة لسطح الجلدة وحمينا من هالمواد ما تتشكل بقلب الجلدة لحتى ما نعمل مخاطر سلبية، اللي هي بدها سنين يلي يعني المعودة تعمل تانينج لتصير بعمر 40 و50 و60 لتيجي تشكي من مخاطر التانينج على سطح ايديها ورجليها، سواء تجاعيد، سرطانات الجلد، النقاط البيضاء اللي بتطلع،
1: بتحسي على الرقبة بتحسي كلياتها بتجاعد بتصير
0: أكيد.
1: نعم طيب لحتى نكفي شو حكينا عن الأخطاء الشائعة ما النصائح الذهبية للحماية من الشمس؟
0: النصائح الذهبية طبعا العنصر الأساسي لنحمي حالنا من الشمس هو استعمالنا لواقي الشمس، طبعا حتى واقي الشمس مش كلياتنا بدنا نستعمل نفس الواقي، يعني اختيار الواقي من قبل حكيم الجلد جدا مهم، كتير في أشخاص تجي على العيادة بتقول لي ما تعطيني واقي الشمس شو ما بحط بحس حالي مزعوجة، بقول لها مش الحق على الواقي، الحق على طريقة اختيار واقي الشمس، يعني كل بشرة كل حالة كل عمر إلى واقي الشمس اللي بيتناسب معها، هيدا الخطوة الأساسية الأولى.
1: SPF
0: بده يكون لا يقل بالصيفية عن 50، هلأ بالشتوية فينا نقبل 30 لأنه كثافة الضوء بتكون قليلة. رقم 2 استعمال مضادات الأكسدة الخارجية اللي هي كل الأشخاص بتحب تستعملها بالصيفية، السيرومات التي تحتوي على الفيتامين سي، على الفيروليك أسيد، على النياسيناميد، على الريزفيراترول وغيرها. رقم 3 أكيد الأشخاص اللي هنا بعازي أكتر معرضين أكتر ضوء الشمس، وللأشياء اللي حكيناها قبل أنه نستعمل مضادات الأكسدة الفموية لنخفف من المخاطر السلبية على المدى الطويل.
1: نعم طيب في عنا سؤال من مريضة عم بتقلنا هي بتستعمل الريتينول،
0: أوكي
1: هل هيدا الشيء بخليها أكتر أنه مطلوب تهتم بقصة أنه تحط حماية من بعدها يعني بالنهار؟
0: هلا الريتينول أكيد مركب جدا مهم كأنتي إيجينج ولنقوي خلايا الألياف الكولاجين الموجود بجلدتنا، بس الريتينول يستعمل أول شيء بالشتوية وليس بالصيفية كونه مادة فوتو سنسيتيف، يعني ممكن تتفاعل مع الضوء وتعمل لي مشاكل وتعمل لي تصبغات وغيرها. وكمان اختيارنا الريتينول هو عائلة جدا كبيرة، اختيارنا الريتينول والكونسنتريشن أو التراكيز تاعته وأشكاله حسب العمر حسب حالة الجلد الموجودة. هيدا بيتطلب منا أكيد اهتمام أكتر باستعمالها لواقي الشمس على مدار السنة مع مضادات الأكسدة اللي فيها تستعملها على قليلة الموضوعية على سطح الجلد من برا.
1: طيب إذا بدها توقفه بالصيفية شو بتستبدل بالصيف؟
0: تستبدل بالصيف الأشياء اللي بتنعطى بالصيفية مضادات الأكسدة، الأشياء اللي بتغذي الجلد بالصيفية لأنه جلد بيتحروق أكتر، لأنه جلد سخن أكتر، لأنه جلد صار عم يعرق أكتر، فيها هيرونيك أسيد أو غيرها. بالنهاية كل المنتجات الطبية كتير منيحة بس مش كلياتنا
1: بنفسها،
0: أكيد لأنه هي مجموعة جدا كبيرة والعلم عم نكتشف بعد مركبات أكتر، مشان هيك الخطوة الأساسية لأي حدا فينا بدنا نلجأ أول خطوة لحكيم الجلد، هو الشخص الأساسي اللي بده يقلي طبيعة البشرة ويساعدني باختيار الروتين اليومي وشو بيتناسب مع هيدا الجلد ومع العمر الموجود عندي.
1: نعم في عنا سؤال كمان من مستمعة عم بتقلنا شو رأيك بالمنتجات الكورية؟
0: هلا المنتجات الكورية أكيد هي ترند هلا ترند. أنا أكيد ماني ضد، أكيد الشعب الكوري لما تم إنتاج هيدي المستحضرات أكيد هو مستحضرات فعالة، بس دوما منقول هيدي المستحضرات بعدها مش كلها عليها دراسات كافية. هيدي المستحضرات نحن في فرق كتير كبير بين العرق، نحن بمناطق الشرق خلينا نقول الميديتيريان البحر المتوسط وبين العرق الأصفر اللي عندهم. أوكي يعني صحيح. طريقة تصنيع هيدي المواد، تركيز هيدي المواد، بشراتهم غير بشراتنا، مشان هيك انا ما فيني اقول انه هي مستحضرات منا جيده. انا بقول انا ما عندي كحكيمه دراسات كافيه بتسمح لي انه اقول له للمريض يستعملها، اذا بده يستعملها الشخص بيستعملها على مسؤوليته الخاصه.
1: نعم. طيب حنبلش هلا بفقره حقيقه ام خرافه، هيدا كتير عم بيحبوها صراحه المستمعين. هل توجد حبوب او توجد حبوب تمنع حروق الشمس بشكل كامل؟
0: هلا تمنع بنسبة 100% اكيد، هي الحبوب اللي عم، بس انه لا بتساعد. انا مع استعمالنا واقي الشمس بصل لتقريبا نسبة 99% من الحماية من حرق الشمس. يعني مش معقول حدا اخذ حبة مضاد الاكسجين يستعمل الواقي الشمس ويتحرق.
1: اوكي نعم نعم. أوكي. هلا هون بس عم يحكوا عن الحبوب، فانه نحن بدنا حبوب زائد واقي الشمس.
0: واقي الشمس بدون يعني حط على سطح جلدي.
1: نعم. طيب نفس الشيء عم بيقولونا انه اذا واحد تناول مكملات فلا حاجه انه ناخذ الواقي الشمسي.
0: الخطوتين مع بعض.
1: طيب هلا كختام بدي منك تعطينا بروتوكول نمشي عليه. هلا بعرف مش للكل بيتطبق، بس انه الشيء
0: الاساسيه هي مثل ما حكينا، انا في عندي روتين يومي بالصيفيه لازم يكون متبع عند كل الاشخاص، خلينا نقول اذا بدي احكي اعمارهم من العشرين اوكي واكثر، انه انا في عندي الروتين العادي اللي هو الغسول مع واقي الشمس. أوكي. يضاف لهذا الروتين العادي مضاد الاكسده مثل الفيتامين سي اللي هو ابسط سيروم او ابسط موجود بسيرومات، موجود بكريمات بتراكيز معينه.
1: هي اسالك انا هون شو الفرق بين السيروم والكريم؟
0: فرق كتير كبير. السيروم طريقه تحضيره هي مختصه بالبشرات اللي من الكومبينيشن للاويل سكن، لانه هي بيساعد كسيروم على التنشيف اكثر. بينما البشرات اللي بتكون بشرات نورمال طبيعيه او جافه يفضل دوما نروح باتجاه كريم لانه بيريح البشره اكثر، بينما السيروم بيصير بينشفها اكثر. عشان هيك فيتامين سي كل الاشخاص بتحب تختار فيتامين سي، بس استعمالنا للفيتامينز اختيارنا لهيدا المركب هو اللي بده يساعدني في حكم الجد، هو اللي بده يقول لي هالبشره شو نوعيتها، شو كونسنتريت تركيز الفيتامين سي اللي بده يكون موجود بقلب الدواء. بلس شو شكل الصيدلاني تعون الفيتامين سي، هل يكون بشكل كريم، هل يكون بشكل سيروم، هل يكون بشكل لوشن. هيدا مش كله، انا ما بتقبل الكريم، غيري بتقبل الكريم.
1: ايوه اوكي. فهذا الموضوع النوع اللي بحب السيروم اكثر، مع انه عم بتقولي للبشره الاويلي اكثر.
0: كومبينيشن تو اويل بنروح فيه باتجاه بسيرومات. كمان في سيرومات بتكون محضره بطريقه مختلفه عن سيرومات تانية. في سيرومات بنضاف اليها مواد، هذه الاشكال الصيدلانيه المختلفه. مشان هيك الفيتامين سي ضروري بفتره الصيفيه، الهيرونيك اسيد فينا نستعمله كمان بفتره الصيفيه، هيدا الحد الادنى المقبول فيه بالصيف. هلا يضاف اليه اشياء زياده حسب الحاله بقى الموجوده عند السيده او عند الرجل لما بده يراجع حكيم الجلد.
1: نعم. اوكي. عم تسالنا مريم اي واقي شمس بتنصحيها فيه باوروبا؟
0: هيدا السؤال انا على طول بقول لهم هيدا سؤال غلط. مرجعنا نقول واقي الشمس الذي يتناسب مع مريم، بدها تشوف طبيعه بشرتها، بشره بيضاء، قد ايه بتقضي وقتها برا البيت، قد ايه في عندها مشاكل جلد فعليا ظهرت من وراء التعرض لضوء الشمس، لنختار واقي شمسي فيزيائي ولا واقي شمسي كيميائي، والاس بي اف قد ايه بده يكون، وهل معه مضادات اكسده او لا.
1: الموضوع فيزيائي كيميائي شو الفرق بيناتهم؟
0: الفرق بيناتهم اكيد كبير. الفيزيائي هي المركبات اللي بتحتوي على زنك اوكسيد او التيتانيوم اللي هي اساسا بتعمل ريفلكشن ضوء الشمس، يعني بتكبه برا ما بتسمح لدخوله لسطح الجلد. بينما الكيميائي هي مواد موجودة بقلب الواقي تمتص ضوء الشمس. بتحوله لطاقة بترجع بتم معالجة هيدي الطاقة بطرق معينة بقلب جلدتنا. كمان في أشخاص عندهم بشرات بيضة كتير قوية بتعمل نمشات، أكيد لازم يستعملوا واقي شمسي فيزيائي مش واقي الشمس الكيميائي. الموضوع كتير كبير.
1: أوكي. يعني كل ما كان جلدتنا حساسة وفاتحة نروح الفيزيائي أكتر.
0: يفضل بالصيفية أكتر من الكيميائي لأنه هو بيمنع أساسا من دخول ضوء الشمس لأنه بيعمل له انعكاس على سطح الجلد.
1: لأصحاب البشرة السمراء،
0: لأصحاب البشرة السمراء جلدهم قوي لأنه عندهم ميلانين أكتر اللي هو موجود بقلب الجلد كآلية دفاع عن الجلد. فيهم يستعملوا واقي الشمس الكيميائي أكتر، بس بكل الأحوال كل حالة بحالتها. ما فينا كلياتنا نستعمل واقي الشمس بنفس الصفات وبنفس الاشياء الموجوده فيه.
1: اوكي دكتور لما، يعني ما شاء الله عليك لا يمل من حديثك. ان شاء الله بنعمل حلقه ثانيه كمان
0: معلومات تكون يستفيدوا منها. وانا هذا الموضوع على طول بحب احكي فيه بفتره الصيف. الصيفيه لانه لازم عن جد ننتبه لمخاطر الشمس لانه نعم. معرضين لو ما في حدا بيقدر يتكل انه على الطبيعه انه انا ما صار معي شيء لهلا فبعد 10 سنين ممكن يصير معنا اكثر.
1: ومنذكر مستمعينا انه حضرتك صرتي كمان ببيروت للاشخاص اللي عم تسالنا لانه كثير بيسالونا وين بتكوني متواجده
0: مثل ما حكينا بالمراكز وبعيادتنا بالصديق.
1: نعم وفي عنا مستوصفات الشيخ نزار وابن النفيس. دكتوره لما انا بدي اتشكر كثير مره ثانيه من وراء الكنترول كمان ميرسي كثير لكم. مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم ان شاء الله القاكم في الحلقه القادمه انطرونا.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: الهجرة النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.
2: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، عكل لسان.
3: نداء المعرفة مجوهرات قمر، قمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات قمر، قمر جولري،
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 22 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في وقت تقاطعت المعلومات والمصادر المتعددة أمس على أن الجبهة اللبنانية مشمولة عمليا بوقف إطلاق النار والحرب في مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين واشنطن وطهران خلال أيام في جنيف. وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في مقابلة مع قناة خبر الإيرانية: سأعلن في مذكرة التفاهم مع أمريكا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وكشف أن ملف لبنان سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم، وقال: لن نتخلى أبدا عن حزب الله، وإنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات. وأكد عرقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة، وأوضحنا ذلك بصراحة. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، تعقد في واشنطن جلسات أيام 22، 23، 24 من الجاري، وسيكون الاجتماع الأول عسكريا دبلوماسيا، فيما تخصص جلسات اليوم الثاني للمباحثات العسكرية فقط. أما جلسات اليوم الثالث فستكون دبلوماسية فقط حسب ما تقول مصادر وزارية لبنانية. وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن إن ما يدور خلف أبواب التفاوض يتجاوز بكثير النقاشات التقنية المتعلقة بوقف إطلاق النار أو الترتيبات الأمنية في الجنوب، لأن المعركة الحقيقية تدور حول مستقبل الجنوب اللبناني وطبيعة المرحلة التي ستلي الحرب، خصوصا أن الحرب الأمريكية الإيرانية تضع أوزارها وقد شارفت على النهاية، على الرغم من أن ذلك لا يعني نهايتها في لبنان وتحديدا في جنوبه. في موقف المقاومة، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة أمس جولة المفاوضات المباشرة الأخيرة، وقالت: نرفض الشروط والإملاءات التي طرحها العدو وتبناها الوفد اللبناني المفاوض رغم خلو الالتزامات من أي إشارة نحو ما ينبغي على العدو أن يلتزم به لجهة وقف العمليات العدائية والانسحاب من أرضنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار التي تشكل أولويات وثوابت وطنية لا ينبغي للسلطة السياسية التغافل عنها. في المواقف الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في حديث تلفزيوني أن لبنان ينبغي أن يبتعد عن حروب لا علاقة له بها، وأننا ندعم المفاوضات بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية، وندعم السلطات اللبنانية ونحضر مع جهات أخرى لعقد مؤتمر لدعم لبنان، وشدد على أنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية أن لا تتوغل أكثر داخل لبنان. في التطورات الميدانية، واصل العدو الإسرائيلي مجازره بحق المدنيين في الجنوب، ونالت مدينة صورة الحصة الأكبر من الغارات بالتزامن مع محاولات العدو التقدم نحو بلدة مجدلزون الاستراتيجية واستكمال تطويق مدينة النبطي. وقد واجه مقاتلون مقاومة محاولات التقدم من نقطة صفر، كما شنوا عشرات العمليات على الجنود الإسرائيليين عبر المسيرات الانقضاضية. واعترف جيش العدو أنه شن أكثر من 642 عملية عسكرية ضد بلدة دبين منذ الثاني من أذار الماضي. وفي آخر التطورات، وجه صباح اليوم الجيش الإسرائيلي تهديدا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان، كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبال، كما استهدفت مسيرة معادية جبانة بلدة معركة بغارة ما أدى إلى سقوط شهيد وبلدة صريفة. وكان طيران الحرب المعادي نفذ ليل أمس 3 غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي. في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه المطلة ومسكاف عام. وفي وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في المطلة بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء 3 بعد ظهر الاثنين المقبل فال15 من الجاري جلسة في السرايا الكبيرة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. اقتصاديا، وضمن إطار سياسة الدعم العربي للبنان ومساعدته على وقف الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي عليه منذ 100 يوم وإعادة النهوض الاقتصادي، جاءت مبادرة المملكة العربية السعودية باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة. وفي السياق، عقد رئيس الحكومة نواف سلام لقاء في حضور وزراء الاقتصاد والتجارة عامر لبساط، صناع جو عيسى الخوري، الزراعة نزار هاني، مع ممثلين عن القطاعين الصناعي والزراعي خصص لمواكبة استئناف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، حيث أطلعهم على التدابير الوقائية التي ستتخذ في هذا المجال. إلى ذلك، وصل السفير السعودي فهد الدوسري بعد ظهر أمس لتسلم مهماته الدبلوماسية في لبنان، وكان الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان أنهى زيارته للبنان بعد لقاءات إيجابية عقدها مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. اعتبرت إيران أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، مع تأكيد الوسيط الباكستاني أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، فيما قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق قريبا تراوح من 80-85% وفق وكالة فرانس بريس. هذا وقال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على منصة إكس أن مذكرة تفاهم إسلام أباد أقرب من أي وقت مضى. ورفع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف منسوب التفاؤل بتأكيده التوصل إلى صيغة نهائية تنقصها فقط اللمسات الأخيرة التي يجري العمل عليها مع الطرفين. في الغضون، عرضت سويسرا استضافة مراسم التوقيع المحتملة لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما قالت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة الصحافة الفرنسية. أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام وفق وكالة فرانس بريس. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على إكس أن إيران أطلقت طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ صباح اليوم عمليات نسف ضخمة لمنازل شرقي مدينة غزة، فيما وصل خروقاته بمختلف مناطق القطاع. وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شرقي مدينة غزة. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الثلاث الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يقره رئيس وزرائها السابق القريب من روسيا فيكتور أوربان. نددت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية بنحو 300 مليون دولار، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية في البلاد. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل فتصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 28 درجة فوق الجبال، من 13 إلى 22، أما في الداخل من 13 إلى 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: مدينة رسول الله
0: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
1: مدينة عظيم الجاه
0: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.
1: مدينة

الحمد لله رب الأكوان، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه الذين نشروا علوم الدين وأنوار القرآن. وبعد، أرسل المشركون مبعوثين هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص إلى النجاشي للعودة بالمهاجرين، وفوجئ المبعوثان بطلب النجاشي بأن يسمع ما عند المهاجرين من كلام، مع أنهما حاولا جهدهما ألا يحصل هذا. فلنبقى إذن مع الحوار الذي دار بين الملك وضيوفه المهاجرين. يروى أن النجاشي أرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إليه فحضروا، وقد أجمعوا على أن يصدقوه القول ولا يتكلموا إلا بما علموا وأمرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا كان النجاشي قد دعا وزراءه ومستشاريه وجلسوا حوله، فألقى على المهاجرين سؤاله قائلا: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ فكان الذي أجابه سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله

ده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال: نعم. فسأله أن يقرأه عليه، فقرأ عليه سيدنا جعفر رضوان الله عليه بعضا من سورة مريم عليها السلام، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكى أصحابه حين سمعوا ما تلي عليهم من القرآن الكريم. ثم التفت الملك إلى المبعوثين وقال لهما: انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. فلما خرج المبعوثان مكسورين قال عمرو بن العاص بغضب لرفيقه: والله لا آتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، أي أنه سيكيد لهم مكيدة عظيمة. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أرأف من صاحبه: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. فرد عليه عمرو بن العاص وقال: والله لا أخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. ثم غدا على الملك من الغد فقال: يا أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي إليهم فجاءوا، ثم سألهم عن الأمر، فتكلم سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه نيابة عنهم وقال: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، نقول هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فآمن النجاشي ساعتئذ ونطق بشهادة الحق وقال للمهاجرين: والله أنتم شيوم بأرضي. والشيوم عندهم هم الآمنون. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. وما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت أحدا منكم. ثم أمر فقال: ردوا على هذين المبعوثين هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. فخرج المبعوثان من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقام المسلمون المهاجرون عنده كما يقال بخير دار مع خير جار. وقد يتساءل أحد المستمعين عن قول النجاشي: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. فالجواب أنه روي أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها علم بهذا، فأخبرت أن أبا النجاشي كان ملكا على قومه، ولم يكن له ولد إلا النجاشي أصحمه، وكان للنجاشي عم له من صلبه 12 رجلا، وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة فيما بينها: لو أن قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام، وإن لأخيه من صلبه 12 رجلا يتوارثون ملكه من بعده. فغدوا على أبي النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه، فمكثوا على ذلك حينا. ثم نشأ النجاشي مع عمه وكان لبيبا حازما، فغلب على أمر عمه ونزل فيه كل منزلة. فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت: والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه،
وإنا لنتخوف.

0: أن يملكه علينا، وإن ملكه علينا قتلنا أجمعين إذا عرف أننا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمه وقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن تخرجه من بين أظهرنا، فإنا قد خفنا على أنفسنا. فقال: ويلكم، قتلتم أباه بالأمس، وأقتله اليوم؟ بل أخرجه من دياركم. فخرجوا به إلى السوق فباعوه إلى رجل من التجار بستمائة درهم، فقذفه في سفينة وانطلق به حتى إذا كان العشاء من ذلك اليوم هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج عمه يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته. ففزع الحبشة إلى ولده الكبير وملكوه، فإذا هو أحمق، وكان كل أولاده هكذا. فمرج على الحبشة أمرهم وضجوا، فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض: والله لا يقيم أمركم إلا النجاشي، فإن كان لكم بالحبشة رأي فأدركوه. فخرجوا في طلبه فترة طويلة حتى أدركوه وملكوه. وجاء التاجر وقال لهم: إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمه. فقالوا: كلمه. فقال: أيها الملك، ابتعت غلاما بستمائة درهم، ثم أخذوا الغلام والمال. فقال النجاشي: إما أن تعطوه دراهمه، وإما أن يضع الغلام يده في يده فليذهب به حيث شاء. فأعطوه دراهمه، فهذا معنى قوله: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. وكان ذلك أول ما خبر من صلابته وعدله في الحكم. وما زال للكلام عن النجاشي بقية، نتابعها بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج هجرات في عهد الرسول. فإلى الملتقى.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: مدينة رسول الله،
1: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
2: مدينة عظيم الجلال.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

بيسألوني ما هو الإسلام؟ باختصار شغلتين: أن تعبد من أوجدك، وأن تتبع نبي زمنك. هذا الإسلام، أن تعبد من أوجدك، لا تعبد غيره. وإن كنت تظن أنك تعبده لكن عبدت غيره فقد أخطأت خطأ جسيما. ما عبدته، مثل ما بدك تصرف بنهارك ساعات بحثاً عن المال والعمل والسعادة والراحة والظهرة والرفقة والعيلة، مثل ما بدك تصرف وقت لهالأشياء، تصرف وقت لتعرف من هو الذي أوجدك، لما أنت في هذه الدنيا. فأن تعبد من أوجدك وأن تتبع نبي زمنك. أنا بأي زمن؟ زمن نبي محمد، إذن أتبع محمدا. ولو كنت في زمن إبراهيم لقبلت يده، ولو كنت في زمن موسى لسعيت أن أكون أول من يتبعه، ولو كنت في زمن عيسى لماشيته وصاحبته ورافقته ودافعت عنه ونفحت عنه. رحمني ربي عز وجل وأن جعلني مؤمنا مسلما، ولله الحمد أولا وآخرا. وكنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كنا في زمنه. هذا الإنسان المسلم يؤمن برسل الله جميعا، ما بيقول أنا ما بدي هذا الرسول، بدي هذا الرسول. أنا إذا أردت أن أؤمن بالله أؤمن بأي رسول يرسله الله عز وجل. أنا في زمن نبي الله محمد وهو آخر الأنبياء والرسل، لا نبي بعده، أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام.

لماذا الهجرة؟ طلبا لرضا الله ونصرة لدين الله وتأييدا لرسول الله ورغبة بجنة الله. لأجل ذلك كله ترك المؤمنون ديارهم وأموالهم، لأجل ذلك كله خلفوا وراء ظهورهم دنيا مؤثرة لغيرهم، وأقبلوا على الهجرة بكل مشاقها ومصاعبها، لأنهم رأوا فيها إقبالا على نعيم أخروي.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة. الجيش الإسرائيلي وجه تهديدا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان. غارة على فان في كفر حونة بمنطقة جزين وقصف مدفعي على أطراف صريفة وحي طويري قرب ألواي. نصف منازل ومؤسسات رسمية في بنت جبال فجرا وشهيد في غارة على بلدات معركة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في المطلي بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. الرئيس عون لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام. روابط التعليم الرسمي لإلغاء الامتحانات الرسمية واعتماد آلية قانونية تراعي مصلحة الطلاب. رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف وسط قصف مدفعي داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة. الاتحاد الأوروبي أعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا الاثنين. هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر تضرب تركيا. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وداخلا الأحد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. وهذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده، قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

موعظة المتقين ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صحت أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه. الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله. الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله. الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا، وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه البيهقي في كتاب الزهد.

0: سنن هجرت.
1: في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. النفث شبيه بالنفخ، ليس معه ريق، وهو أقل من التفل، أما التفل معه ريق.
0: سنن هجرت.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد استهدف طيران العدو المسير بلدة الريحان، كما تعرضت أطراف بلدة صريفة وحي الطويري قرب قلوي لقصف مدفعي إسرائيلي. هذا وأغارت مسيرة معادية على فان في كفر حونة بمنطقة جزين، وشنت مسيرات إسرائيلية سلسلة غارات على بلدات المحمودية وسجد وعرمتة في قضاء جزين جنوبي لبنان، كما استهدفت منطقة الريحان ومحيط حاجز مثلث كفر حونة. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن استشهاد مختار بلدة الريحان علي بديع في الغارة على الريحان في جزين. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى الشمال الإسرائيلي وإطلاق صفارات الإنذار في المطلة ومسكاف عام. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، مسيرة تابعة لحزب الله تخترق الأجواء الإسرائيلية في الشمال. في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في تصريح له في الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق توني سليمان فرنجية وأفراد من عائلته ورفاقه في إهدن، أن استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم يحتم علينا أن نتعلم من دروس الدم وما لم تعلمنا إياه سنوات السلم. وتحل هذه الذكرى الأليمة، ولبنان اليوم يقف أمام استحقاق مصري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح ويسود القانون وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وأما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. في الملف الإيراني، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن التوصل إلى النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وكتب عبر حسابه على منصة أكس: نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة والخطوات المقبلة. لم يكن السلام قريبا كما هو الآن. إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام وفق وكالة فرانس بريس. في الخبر الأخير في هذا الموجز، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف AN-32 تابعة لسلاح الجو الهندي اليوم أثناء هبوطها في قاعدة جوية شمال شرق الهند، على ما أعلن الجيش الذي لم يورد أي حصيلة ولم يشر إلى عدد الركاب. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: اللهم اشرح بالصلاة على سيدنا محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا، وآنس بها وحشتنا، وارحم بها غربتنا، واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا ومن تحتنا، وفي حياتنا وفي موتنا، وفي قبورنا وحشرنا، وثقل بها موازين حسناتنا، وأدم بركاتها علينا، حتى نلقى نبينا وسيدنا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا محمداً صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنون مطمئنون، فرحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى أن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا: إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء وهذا ليس عقيدة خاصة لطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار. كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا. فإذن حديث الجارية باطل، لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسر على الظاهر فلا بأس. بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، والنووي غير أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء. هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله:
3: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

القرآن الكريم نزل باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبوا العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربية.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتكلم اليوم عن علم من أعلام الإسلام ورجل من رجال العلم الشرعي والحديث النبوي، شافعي المذهب، عسقلاني الأصل، مصري المولد، طارت شهرته في الآفاق والأمصار، أمضى حياته في التعلم والتعليم وخدمة الدين. إنه العالم العلامة والبحر الفهامة الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني، المعروف بابن حجر كأسلافه. وهذه نسبة إلى آل حجر، وهم قوم أرضهم قابس ببلاد المغرب. وأما شهاب الدين فلقب له على المعتاد في عصره، وأبو الفضل كنيته. ولد بمصر العتيقة سنة 73 للهجرة، وتوفي أبوه سنة 77 للهجرة، وكانت أمه توفيت قبل ذلك، فنشأ يتيما، وكفله وصيه رضي الدين أبو بكر الخروبي كبير التجار بمصر. ولما بلغ سنيه الخمس أدخل الكتاب، فحفظ القرآن وهو ابن 9، ثم حفظ العمدة والحاوي في الفقه، وألفية شيخه زين الدين العراقي في علم الحديث، ومختصر ابن الحاجب في الأصول، وملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري في النحو. ثم انتقل إلى مكة حاجا سنة 84 للهجرة، فقرأ على الحافظ أبي حامد محمد بن ظهيرة، وعلى العفيف النشاوري، وقرأ العربية على شمس الدين محمد الغماري، والأدب والعروضة على البدر البشتكي، والفقه على نور الدين الهيثمي، وعلى فقيهي عصره السراج البلقيني والسراج بن الملقن وغيرهم. وقرأ أكثر الفنون على عز الدين بن جماعة، وكان بحرا متفننا في العلوم، حتى إنه كان يقول: أقرأ في 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. وفي الجملة فقد كان الشهاب بن حجر علامة عارفا بعلوم عصره، مع تفرعها ومباينة بعضها لبعض من نحو تصريف وبلاغة وسائر علوم العربية وتاريخ وفقه وحديث وقراءات وسائر العلوم النقلية والعقلية كالحساب وغيره. أما علم الحديث الذي بز فيه أقرانه وطارت شهرته، فقد أجمع عصريوه ومن وليهم على درايته به وسعة اطلاعه ومتانة حفظه، بل على إطلاق الحافظ عليه لذلك. فأول شيخ أخذ عنه فيه عفيف الدين النشاوري بمكة كما تقدم، وارتحل في طلبه إلى بيت المقدس ونابلس والرملة وغزة ودمشق وإلى الإسكندرية وقوص من مصر وإلى مكة واليمن. ولازم خصوصا شيخ الحديث الزين العراقي لذلك بالقاهرة. وقد استكثر الحافظ من الشيوخ، وبلغ في هذا العلم ما لم يبلغه أقرانه، فبرع في المعارف الحديثية من سند ومتن وعلل ومصطلح، وفقه علم الرجال فقها متينا، لذلك صنف فيه ما اعتمده العلماء ووثقوه، حتى غدا يشار إليه ويرتحل لأخذ هذا الفن الجليل عنه.

وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أئمة الهدى، ونتابع معا إن شاء الله رحلة الإمام ابن حجر العسقلاني في العلم والتعليم في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء بمشيئة الرحمن.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوراء،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض محمد مسالخي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة AB بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-03-846. إذن المريض محمد مسالخي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة AB بوزيتيف. للتواصل 03-03-846. لبوا وبارك الله بكم.

دعاء سيدنا الخضر عليه السلام، وهو يقال صباحا ومساء للحفظ من المكروه بإذن الله، فقولوه دائما وحافظوا عليه مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كالمد المتصل في محله بمده 4 حركات أو 5 حركات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم. فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 22 من الشهر الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في وقت تقاطعت المعلومات والمصادر المتعددة على أن الجبهة اللبنانية مشمولة عمليا بوقف إطلاق النار والحرب في مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين واشنطن وطهران خلال أيام في جنيف. وفي السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة خبر الإيرانية: سأعلن في مذكرة التفاهم مع أمريكا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وكشف أن ملف لبنان سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم، وقال: لن نتخلى أبدا عن حزب الله، وإنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات. وأكد عراقجي أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة، وأوضحنا ذلك بصراحة. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية تعقد في واشنطن جلسات أيام 22، 23، و24 من الجاري، وسيكون الاجتماع الأول عسكريا دبلوماسيا، فيما تخصص جلسات اليوم الثاني للمباحثات العسكرية فقط. أما جلسات اليوم الثالث فستكون دبلوماسية فقط حسب ما تقول مصادر وزارية لبنانية. في التطورات الميدانية، وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تهديدا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في الأخيام، هذا واستشهد مواطنان في غارة شنها الطيران الحربي المعادي فجر اليوم على بلدة دير الزهراني، ودمرت مبنى سكنيا. وتعرضت بلدة كفر رومان فجر اليوم لغارة جوية دمرت منزل مواطن وغارة على بلدة الكفور. وقصفت مدفعية العدو قرابة 8 صباحا أحياء في مدينة النبطية بالقذائف الثقيلة، وطاول القصف أطراف النبطية وكفر رمان، كما أغار الطيران المعادي على محيط بلدة قانا في قضاء سور. في سياق آخر، اندلع حريق ضخم في منطقة سيروب شرق مدينة صيدا دون تسجيل أي حدث أمني. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنه دفاعا عن لبنان وشعبه، استهدفت المقاومة آلية عسكرية من نوع ياجي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوتر الشرقية بمحلقة أبابيل الانقضاضية. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى الشمال الإسرائيلي وإطلاق صفارات الإنذار في المطلة ومسكاف عام. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية خلال 24 ساعة: مسيرة تابعة لحزب الله تخترق الأجواء الإسرائيلية في الشمال. في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في تصريح له في الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق توني سليمان فرنجي وأفراد من عائلته ورفاقه في إهدن: إن استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم يحتم علينا أن نتعلم من دروس الدم ما لم تعلمنا إياه سنوات السلم، وتحل هذه الذكرى الأليمة، ولبنان اليوم يقف أمام استحقاق مصري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح ويسود القانون وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. من جهته، قال رئيس الحكومة نواف سلام لرويترز: على حزب الله أن يكون أسرع منا، أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن. ولم يخفي تأثر لبنان بمفاوضات إسلام أباد، لكنه أعاد التأكيد على الإصرار على التفاوض كدولة مستقلة لا يفاوض باسمها أحد. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر الاثنين المقبل في 15 من الجاري جلسة في السرايا الكبيرة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. اقتصاديا، وضمن إطار سياسة الدعم العربي للبنان ومساعدته على وقف الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي عليه منذ 100 يوم وإعادة النهوض الاقتصادي، جاءت مبادرة المملكة العربية السعودية باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريض محمد مساء الخي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة AB بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-03-846. إذن المريض محمد مسالخي بمستشفى المقاصد
بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A B بوزيتيف. للتواصل 03-03-846. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 31 11. بإدارة

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
2: أرحب بكم من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع يوم الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، ومع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وفي السياق قالت مصادر متعددة مطلعة لرويترز إن مسودة بنود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء الولايات المتحدة الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المضروبة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن البرنامج النووي الإيراني سيناقش خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما، مشيرة إلى أن المقترحات تشمل أيضا بحث تعويضات محتملة لإيران عن الحرب والتخلي عن مطالب أمريكية قديمة بإقرار قيود على برنامج الصواريخ الإيراني. في الغضون، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إنه بمجرد استكمال المراحل النهائية من مفاوضاتنا سيوقع هذا الاتفاق ويعلن، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث خلال الأيام المقبلة. أنا متفائل جدا، وأضاف أن مسودة التفاهم تتضمن إنهاء الحصار البحري للموانئ الإيرانية وإدراج ترتيبات بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي. في المقابل اتهم الحكومة الإسرائيلية بالبحث عن ذرائع لإفشال التفاهم. في السياق، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن التوصل إلى النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وكتب عبر حسابه على منصة إكس: نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة والخطوات المقبلة، لم يكن السلام قريبا كما هو الآن. في الغضون، عرضت سويسرا استضافة مراسم التوقيع المحتملة لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب ما قالت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة الصحافة الفرنسية. وبشأن مضيق هرمز، أفادت وكالة بلومبرغ بأن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر من توقيع اتفاق محتمل مع إيران. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مطلع على المحادثات أن هذه المهمة قد تواجه تعقيدات بسبب احتمال وجود ألغام في المضيق، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا تستعدان للمساهمة في عملية إزالتها. وكانت أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام وفق وكالة فرانس بريس. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على إكس أن إيران أطلقت طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. في الأراضي المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وفي الإطار، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم والذي يوصلها بمحافظات الخليل. ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر تركيا، ولم ترد على الفور تقارير عن أضرار. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

قعد دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل فتصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 28 درجة فوق الجبال، من 13 إلى 22، أما في الداخل من 13 إلى 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: تبدل مقام وفاح الشذا، ولاح الضياء فيا حبذا. فلا قبل طه ولا بعده أتى مثله للورى منقذا. حبيب لنا ورؤوف بنا، غدا مدحه للنفوس غدا.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمي خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محل كل هول
1: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

انطلق يمشي حتى بركت ناقته عند مربد للتمر في المدينة لسهل وسهيل، وهما غلامان يتيمان يتولاهما سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهابه لك يا رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن لبناء المسجد، وكان يقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 01. 00961 3313 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، انذارات بالأخلاء وقصف مدفعي منذ الصباح يستهدف العديد من المناطق الجنوبية. مقاومة في لبنان: استهدفنا آلية نميرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة. جبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق سفارات الإنذار في المطلة بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول: لبنان أمام استحقاق مصري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهناً بمنطق الميليشيات. رئيس الحكومة نواف سلام: نتأثر بمسار التفاوض في إسلام أباد ونتائجه تظهر على أرضنا، لكن لا أحد يفاوض باسم لبنان. جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام. رئيس الوزراء الباكستاني: التوصل إلى النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. رويترز: فانس وقليباف قد يوقعان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الأحد في جنيف. شهداء وجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عند مدخل البريج الجنوبي وسط القطاع. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين

0: بسم الله ما شاء الله، لقد كان هبوطا مريحا.
1: نعم، إن قائد الطائرة ماهر جدا سبحان الله. إنني مشتاق جدا لرؤية والدتك وأختك وأخيك.
0: أحباء قلبي والله.
1: فلننتظر قليلا ليخرج المسافرون من الطائرة. اجلس ريثما يغادرونها ونخرج بعدهم.
0: تحت أمرك يا والدي.
1: في هذا الوقت سأخبرك بهجرة سيدنا لوط عليه السلام.
0: تمام، عليه الصلاة والسلام.
1: هو سيدنا لوط بن هارون بن تارح، وتارح هو آزر، وسيدنا لوط يكون ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام. ويروى أن سيدنا إبراهيم كان يحبه حبا شديدا، والآيات في أحوال لوط عليه السلام مشهورة، وهو أحد رسل الله عز وجل الذين انتصر لهم بإهلاك مكذبيهم، وقصته في القرآن العزيز في عدة مواضع.
0: نعم، أسمع عنه وعن معاناته مع قومه الخبثاء.
1: نعم، تقول المصادر التاريخية إن سيدنا لوط عليه السلام خرج من أرض بابل في العراق مع عمه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، تابعا له على دينه الإسلام العظيم، مهاجرا معه إلى الشام، ومعهما سارة امرأة إبراهيم عليهم السلام جميعا.
0: يا سلام، ما أعظم هذه النعمة عندما يكون الأقارب من كبار الأنبياء.
1: نعم، وكذلك سيدنا موسى وسيدنا هارون أخوان، وهما من أعظم الأنبياء قدرا
0: عليهم الصلاة والسلام جميعا.
1: وقد خرج معهما آزر أبو إبراهيم مخالفا لإبراهيم في دينه، مقيما على كفره، حتى وصلوا حران، فمات آزر، فمضى سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط والسيدة سارة إلى الشام، ثم مضوا إلى مصر، ثم عادوا إلى الشام، فنزل سيدنا إبراهيم فلسطين، ونزل سيدنا لوط الأردن.
0: سبحان الله، كانت رحلة طويلة.
1: أجل، وقد أرسل الله تعالى سيدنا لوط عليه السلام إلى أهل سدوم وما يليها قرب البحر الميت، وكانوا من أكفر الناس وأفجرهم وأخبثهم طوية وأقبحهم سيرة كفارا، وكانوا ابتدعوا جريمة نكراء وذنبا شنيعا اشتهروا به، وهو إتيان الذكران أي اللواط، وهي معصية ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ويتضارطون في مجالسهم.
0: أعوذ بالله من شرورهم وقذارتهم.
1: لقد كانوا من قساوة قلوبهم وفساد أخلاقهم يتجاهرون بفعل فاحشة اللواط، ولا يستترون ولا يستحون.
0: أبي، سؤال، وكيف خطر ببالهم هذا الأمر القبيح؟
1: يقال إن الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء أنهم كانت لهم بساتين ضمن منازلهم، وبساتين على ظهر الطريق، فأصابهم قحط وجوع شديدان، فخطر ببالهم أنه إذا جاء غريب ومر بأرضهم أن يسلبوه ويلوطوا به كي يشتهر أمرهم، فيبتعد عنهم الناس ولا يطأوا أرضهم.
0: إنها وساوس شيطانية ومكائد إبليسية.
1: نعم، ولقد كان نبي الله لوط عليه السلام يحذرهم من الكفر والفسوق والعصيان وإتيان الفاحشة، لكنهم رفضوا وهددوه بالطرد، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.
0: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: ولما طال تماديهم في غيهم ولم ينزجروا، دعا عليهم لوط عليه السلام، قال الله تعالى: قال رب انصرني على القوم المفسدين. فأجاب الله تعالى دعاءه، وبعث جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام لإهلاكهم، وفي طريقهم ليبشروا إبراهيم عليه السلام بالولد، فأقبلوا مشاة في صفة رجال مرد حسان، فنزلوا على سيدنا إبراهيم ضيفانا، فبشروه بسيدنا إسحاق من السيدة سارة، وبسيدنا يعقوب من إسحاق عليهما السلام.
0: الله أكبر، مع أن سيدنا إبراهيم وزوجته السيدة سارة كانا كبيرين في السن.
1: نعم، وبعد التبشير بالولد أخبر الملائكة الكرام سيدنا إبراهيم سبب مجيئهم إلى تلك الناحية بالعذاب لقوم لوط عليه السلام، وأن لوطا وأهل بيته سينجون سوى زوجته التي كانت كافرة غير مؤمنة. بسيدنا لوط عليه السلام.
0: سبحان الله العظيم، زوجة نبي وتطعن فيه.
1: وكذلك ابن سيدنا نوح عليه السلام وهو كنعان لم يؤمن بوالده.
0: الله يرحمنا برحمته الواسعة.
1: آمين. ولما جاء قوم لوط العذاب في السحر، خرج سيدنا لوط هو وأهله قبل طلوع الشمس، وأمر بترك الالتفات لئلا يرى عظيم ما سينزل بقومه الكافرين. فاقتلع جبريل عليه السلام قريات قوم لوط الأربع، وفي كل قرية 100,000، ورفعهن على جناحه بين السماء والأرض، حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح كلابهم وصياح دياكتهم، ثم قلبهن فجعل عاليها سافلها. فذلك قول الله تعالى: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك.
0: جل جلال الله.
1: وحقق الله وعيده بهم، واجتمع عدد من أنواع العذاب عليهم، فبعد قلب مدنهم أمطرت السماء حجارة من سجيل على من تبقى منهم، وجاءت صيحة من السماء قضت على الباقين.
0: قصة مؤثرة حقا. ها هم الركاب قد خرجوا من الطائرة، فلنقم يا والدي.
1: فلنقم.
2: جاء المرسلون لهدي الأمم.
3: هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعاً من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.

النبوية درب نور وصب درب نور وصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال يحكي التوكل الكامل على الله تعالى. إن الله معنا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

عمري بالأمس كنت صغيرا واليوم قد شاب شعري وبعد حين سأغدو تحت التراب بقبري يا رب فاغفر ذنوبي واجبر بفضلك كسري.

وزري العمر يمضي سريعا مثل الغزالة يجري، والموت منا قريب يا جهل من ليس يدري.

0: الهجرة في الميزان.
1: عبر الهجرة وعظاتها، الصبر درسها الأول بالنية الصافية التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
0: فلم تكن الهجرة خوف الجبن أبدا، بل مخافة الفتنة على الدين، ولم نفهمها لعرض قريب أو لصفاء وراحة دنيوية، بل لبناء مجتمع مسلم قويم. المؤمنون يفهمون الهجرة استجابة لأمر الله تعالى وحفاظا على العقيدة.
1: المؤمنون يفهمون الهجرة نواة لبناء دولة متينة عظيمة. لا زلنا إلى الآن إلى أيامنا هذه نتكلم عن فضلها ونعتز بوجودها ونفاخر بأمجادها. هكذا هي الهجرة باختصار.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00-9611-66-76-01 00961-3-313-922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إنذارات بالأخلاء وقصف مدفعي منذ الصباح يستهدف العديد من المناطق الجنوبية. المقاومة في لبنان: استهدفنا آلية نميرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة. جبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق سفارات الإنذار في المطلة بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول: لبنان أمام استحقاق مصري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. رئيس الحكومة نواف سلام: نتأثر بمسار التفاوض في إسلام أباد ونتائجه تظهر على أرضنا، لكن لا أحد يفاوض باسم لبنان. جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام. رئيس الوزراء الباكستاني: التوصل إلى النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. رويترز: فانس وقليباف قد يوقعان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الأحد في جنيف. شهداء وجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عند مدخل البريج الجنوبي وسط القطاع. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. إخوة الإيمان، إن هذه الأيام العصيبة التي تمر على المسلمين يتميز فيها الصادق مع الله من غير الصادق، وذو التضحيات والإخلاص عن الذين يستغلون الفرص بأنانياتهم، ويتميز الجشع عن الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، ويتميز ويبرز فيها الذين يهمهم ويشغل بالهم مشاكل المسلمين ومصالحهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نفث في روعي، أي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذا يدل على أن أعمارنا محدودة وآجالنا محتومة، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، وأن أرزاقنا معلومة، وأن غيرنا لا ينال شيئا من رزقنا، وأن أنفاسنا معدودة، فالإصابة لا تعجل في الأجل، ودوام الصحة والعافية والشباب والقوة لا يؤخر الأجل، بل كل يموت بانقضاء أجله، وكل يأكل رزقه الذي كتب له، ولا أحد يستطيع أن يؤخر عزرائيل عليه السلام ولا أن يعجله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يعلمنا القناعة بقوله: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وعن كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فالإنسان بحاجة إلى الله وقت الضراء كما هو بحاجة إليه وقت السراء. الإنسان بحاجة إلى الله وقت البأساء كما هو بحاجة إليه وقت السراء. لا أحد يستغني عن الله طرفة عين، فإذا ما نزلت بغيرك مصيبة أو حلت بمدينة غيرك بلية فلا تكن جشعا، وإنما كن لطيفا حليما معطاء متصدقا واسع القلب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، أي لا يكون إيمانه كاملا من يبيت شبعان وجاره من أهل الضرورات. جاره المؤمن من أهل الضرورات وهو عالم بحاله، فكيف بمن لا يرأف به بل يثقل عليه؟ فعليكم أن ترأفوا بإخوتكم المسلمين إذا ما مرت عليهم غيوم سوداء متلبدة، بفتح صدوركم وبيوتكم لهم وإعانتهم بكل ممكن ومستطاع. فإن البأساء والضراء والكرب والشدة تتنقل كحجر الشطرنج من مربع إلى آخر، فليتعلم كل منا من حوادث الماضي ودروس الماضي، فالمؤمنون كالجسد الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. فمن ابتلي منا بمصيبة فليحمد الله، فإن المؤمن أمره كله خير، إن أصابه خير فشكر كان خيرا له، وإن أصابه شر فصبر كان خيرا له. نسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات واجتناب المحرمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، ذكر المؤرخون في قصة هجرة الصحابي المبارك صهيب بن سنان أنه حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ لا والله، لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال: فإني قد جعلته لكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيب

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع، كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. هكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك قال لهم السلف، الشافعي منهم وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وغيره وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة ورأى بعض الصحابة، والشافعي ولد 150، وأحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيفة من حيث الولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل المتقدمون من أهل السنة، كانوا المتقدمون منهم. أما المتأخرون منهم فهم مجسمة، كثر فيهم التجسيم وكثير منهم مجسمة، كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تأليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متحيز في الجهة، وبأنه يتكلم الحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض، نسبوا إليه ما هو بريء منه. بعضه ألف باسم ابنه عبد الله، وبعض ما افتروا على أحمد باسم غيره. نهلله.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961-3313-922.
3: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك، كتاب الصراط المستقيم، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: تنزيه الله عن المكان. وهذه المسألة من المسائل المهمة العظيمة في العقائد، نخلص النية لله تبارك وتعالى حتى نضبط ونراجع ونذاكر معا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا. الشرع والعقل يدل أن الخالق لا يشبه المخلوق، وأن الخالق هو خلق المكان فلا يحتاج إلى المكان. والعرب تفسر المكان بأنه الفراغ الذي يملأه الحجم، فهذا يقال له مكان، فكل حجم يكون في مكان، والله خالق الأحجام فليس حجما، فإذا لا يحل في المكان، فلا يقال هو في مكان واحد ولا في كل الأمكنة، لا يقال موجود في كل مكان، ولا يقال ساكن السماء، ولا يقال مستقر على العرش. وإنما الله تعالى خلق العرش والكرسي والسماوات وهذا الفضاء والأراضي والجنة والنار، ولا يسكنها ولا يحل فيها. قال رحمه الله: والله تعالى غني عن العالمين، مستغن عن العالمين، ومن جملة العالم السماوات، ومن جملة العالم العرش والكرسي، فإذا هو غني عنها لا يحتاج إليها، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه أو شيء يحل به، لأن الذي يحل في الأشياء هذا يكون محصورا، وإما أن يكون بقدر الشيء أو أكبر أو أصغر، وهذا لا يليق بالإله تبارك وتعالى. يقول: فلا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه أو شيء يحل به أو إلى جهة، لأنه ليس كشيء من الأشياء كما تقدم. والجهة الناحية والجهات ست، فطلعت المشبهة في زماننا ببدعة اعتقادية جديدة، يقولون والعياذ بالله الله تعالى في جهة عدمية بزعمهم، حتى هذه الكلمة باطلة فاسدة، لا شك فيها تشبيه لله بخلقه وبزعمهم عدمية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام فاسد باطل، والرد عليه سهل، يقال لهم: هذه الجهة هي الله أم غير الله؟ فإذا قالوا هي الله يعني عبدوا غير الله، وإذا قالوا هي غير الله نقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. فإذا هذه لا تكون موجودة مع الله في الأزل، فإذا قالوا بعد ذلك دخل إليها أو صار فيها يعني نسبوا إلى الله التغير، والتغير علامة الحدوث. ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، والتحيز من صفات الجسم الكثيف واللطيف، يعني الجسم الكثيف يتحيز يحل في المكان، والجسم اللطيف كذلك يتحيز في جهة ومكان، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فأثبت الله تعالى لكل من الأربعة التحيز في فلكه وهو المدار. ذكر في هذه الآية مثالين عن الأجسام اللطيفة: الليل والنهار، هذا جسم لطيف. وذكر مثالين عن الأجسام الكثيفة: الشمس والقمر. فالله تعالى أثبت لليل والنهار وهما لطيفان، وللشمس والقمر وهما كثيفان، التحيز في هذا الفلك. الفلك هو المدار الذي يجري فيه الشمس والقمر
والليل والنهار، والله كان موجودا قبل خلق المكان والزمان والحيز والجهة، بلا مكان ولا زمان ولا جهة. وبعد أن خلقها لم يطرأ على الله تبارك وتعالى تغير، سبحانه هو غني عنها فلا يحتاج إليها. لذلك أحباب، الله تبارك وتعالى ليس له حد، ليس له حجم، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه فيما يروي الحافظ أبو نعيم في الحلية، ماذا قال؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ما عرف الله من نسب إلى الله الحجم. هذا معنى كلام سيدنا علي. وكذلك الزبيدي الحافظ رحمه الله يروي عن زين العابدين رضي الله عنه، علي بن الحسين، أنه قال: سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان. فاللي بيكون بمكان هذا له أمثال لا تحصى. ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى، يعني في سورة الشورى: ليس كمثله شيء، لأنه لو كان له مكان لكان له أمثال. اللي بيكون بمكان له أمثال لا تحصى، فإذا الله تعالى ليس كذلك. وأبعاد وطول وعرض وعمق، لأنه اللي بيكون بمكان هذا حجم. ومن يوصف بالجسمية فهذا يوصف بالأبعاد التي يقال فيها الطول والعرض والعمق والسمك والتركيب، وكل هذا مستحيل في حق الإله. ومن كان كذلك كان محدثا محتاجا مخلوقا لمن حده بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق. هذا الدليل من القرآن: ليس كمثله شيء، هذه الآية تعطي هذا كله. أما من الحديث فما رواه البخاري في صحيحه، وابن الجارود في كتابه المنتقى، والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات بالإسناد الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. فإذا المكان هو غير الله تعالى قطعا. هذا الحديث هو أصل قول أهل السنة في هذه المسألة، نصرهم الله تبارك وتعالى حين قالوا: كان الله ولا مكان. ومعناه، يعني معنى الحديث، أن الله لم يزل موجودا في الأزل، ليس معه غيره، لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش. هذا العرش سقف الجنة والكرسي تحته، هذا وهذا لم يكن مع الله في الأزل، ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات ولا فراغ ولا ملاء. فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، وهو الذي خلق المكان فليس بحاجة إليه. هذا يا أحباب من جملة ما يستفاد من الحديث المذكور. وقال البيهقي رحمه الله الحافظ في كتابه الأسماء والصفات: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه تبارك وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. يعني الحافظ البيهقي يبين أن الأشاعرة من جملة ما يستدلون به أن الله لا يحويه مكان ولا يحتاج إلى المكان هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأذكار والأدعية يعلم أمته العقيدة والتنزيه، يقول عن الله: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقال البيهقي: الذي ليس فوقه شيء ولا دونه، يعني ولا تحته شيء، شو بينقال عنه يا أحباب؟ يقال فيه: لا مكان له، لم يحتج إلى المكان ولا يحتاج إلى المكان. والظاهر من أسماء الله، قال البيهقي في معناه:
هو الظاهر أي العالم يدل على وجوده، كلما تفكرت في خلقه تستدل على وجوده. بعبارة أخرى، الظاهر من حيث الدلائل العقلية، يعني ما من شيء إلا وهو يدل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه. هذا معنى الظاهر من أسماء الله، ليس معناه أنه كالهواء هكذا منتشر، لا. وأيضا الباطن من أسماء الله معناه الذي يعلم حقائق الأمور، لا يخفى على الله خافية، هكذا فسره بعض العلماء. وقال بعض العلماء، يعني ممن فسره بهذا الغزالي رحمه الله وأبو منصور البغدادي والبيهقي، وكذلك قال البيهقي: الباطن الذي لا تدركه الأوهام والتصورات. الله تعالى لا تبلغه الأوهام، وهذا قاله الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. يا أحباب، هذه العبارة حفظوها لأولادكم، كتير مهمة. كان الله أي في الأزل، ولم يكن معه مكان، وهو الآن يعني بعد أن خلق الأماكن ما زال على ما كان، لم يتغير تبارك وتعالى. رواه أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق، هذا كتاب جمع فيه شو بيقولوا الفرق التي شذت وانحرفت عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم ذكر في الأخير ما أجمعت عليه الفرقة الناجية، ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، حماهم الله ونصرهم الله. وهذا إجماع، هذه المسألة إجماعية، أن الله كان ولم يكن معه مكان، وهو الآن لا يحتاج ولا يحل في الأماكن، وليس محور الاعتقاد على الوهم، لأن الاعتقاد لا نبنيه على الأوهام. الوهم يقيس ما لم يره على ما رآه من غير حجة، وقد يكون تخيلا كما قد يكون غير ذلك. لذلك يبنى الاعتقاد كما قال الشيخ رحمه الله: بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم الذي هو شاهد للشرع. شو يعني لما نقول العقل شاهد للشرع؟ يعني العقل يدل على صحة ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. وذلك أن المحدود محتاج إلى من حده بذلك الحد، فلا يكون إلها، يعني لاحتياجه إلى مخصص، المحتاج إلى مخصص هذا لا يكون إلها. فلزم أن الخالق تبارك وتعالى ذات ليس له كمية ولا حد، متصف بصفات الكمال اللائقة به، ولو كان الوهم يعجز عن تصور ذلك. انتبهوا يا أحباب، الوهم حتى في بعض المخلوقات يعجز عن تصور ذلك. فإذا مش العبرة بالوهم، العبرة بحكم العقل. هذا العقل يشهد أن ما قاله الشرع صحيح، ليس كمثله شيء، إذن لا يحتاج إلى المكان. فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات، فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهة. وهذا يعني القول بأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة لا يكون نفيا لوجوده تعالى كما زعمت المشبهة، وهم الدعاة إلى التجسيم في هذا العصر. هذه فرقة يا أحباب ظهرت من نحو 200 سنة من حيث مؤسسها، ثم صار لهم بعد ذلك شوكة وقوة، وانتشروا بسبب المال في البلاد، وأفسدوا عقائد كثيرين من الناس والعياذ بالله تعالى. فالمجسمة قدماء، حتى كان قبل هذه الأمة من يعتقد التجسيم كاليهود، لكن هؤلاء أحبابي في هذا العصر هم من أقوى فرق التجسيم، ونشروا عقائدهم شرقا وغربا، والكتب يوزعونها باللغات المختلفة، فيجب الحذر منهم. الله يصلح الحال ويحسن أحوالنا. يقال لهم هؤلاء: قبل خلق العالم الله كان موجودا،
هل يقال إن الله كان داخل العالم أو خارج العالم؟ لا يقال هذا. هل يقال إن الله في جهة من العالم؟ لا يقال، إنه ما كان في عالم، وإلا يلزم من هذا أن العالم كان مع الله في الأزل، وهذا مستحيل. فكما أنه صح وجود الله قبل العالم بلا عالم وبلا جهة وبلا مكان، وما كان في هذا نفي لوجود الله تبارك وتعالى، كذلك بعد خلق العالم هو موجود من غير أن يكون داخل العالم أو خارج العالم أو في جهة من العالم، ولا يكون هذا نفيا لوجود الله. إنما هذه شبهة بيرموها، بيقولولك أنت لما تقول الله موجود بلا مكان عم تنفي وجود الله. لا، نحن نثبت وجود الله لكن ننزهه عن مشابهة الخلق. قال الشيخ رضي الله عنه: وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن التكفير، لأنه هذا اللفظ يا أحباب، هذول اللفظين صريح كل واحد منهم في نسبة التمكن في الأماكن إلى الله تعالى. هذا من يفهم معناه هذا خرج من الإسلام. لذلك الشيخ قال: إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في الأماكن، لأنه هيك معناها باللغة، من كان يفهم معناها في اللغة هذا لا يعذر، هذه كلمة صريحة في الكفر. وأما معنى منبث يعني منتشر كالهواء، فمن اعتقد أن الله حال في الأماكن هذا ما عرف الله. أما إذا كان لا يفهم من هذه العبارة معناها اللغوي لضعف معرفته باللغة، بل يظن أن معناها أنه تعالى مسيطر على كل شيء مثلا، أو عالم بكل شيء، فلا يكفر. وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين، يعني يكثر استعمالهما، كثير من الناس بيتكلموا فيها لجهلهم بيرددوها، وهذا من جهلهم، يظنون أن الكلمة تحتمل معنى يليق بالله فيقصدونه عند النطق. هؤلاء لا يكفرون، لكن حرام. الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، تكلموا بما لا يجوز. ومثل ما حكينا هذه عبارة صريحة في الكفر والعياذ بالله. ويجب النهي عنهما على كل حال، يعني سواء كان القائل يفهم معناها منها ومنقول له تشهد، هذه فيها ردة، وإن كان لا يفهم المعنى منقول له تب إلى الله، لأنه يفهم معنى لا يعارض الشرع، نقول له ما كفرت ولكن حرام من الكبائر. قال رضي الله عنه: لأنهما ليستا صادرتين عن السلف، فليس لهما معنى صحيح في لغة العرب، بل هما صادرتان عن المعتزلة ثم استعملهما جهلة العوام. فإذا اعتقاد أن الله منبث في كل مكان، هذه عقيدة الجهمية، جهم ابن صفوان، رجل قالوا له والعياذ بالله صف لنا ربك، فقال لهم هذه الكلمة، قال لهم الله في كل مكان، فكفره المسلمون وقتل على هذا، حكم عليه بهذا، قتلوه لأنه كان أفسد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات. بيسألوك بعض الناس: ليه منرفع إيدينا هيك نحن لما ندعو الله تعالى إلى السماء؟ منقول لهم ليس لأن السماء هي مسكن لله، مثل ما نحن لما نصلي لو نتوجه إلى الكعبة، وفي فترة المسلمون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام توجهوا إلى بيت المقدس، ليس لأن الله يسكن هذا أو هذا، وإنما هذه قبلة الصلاة، يعني الاتجاه اللي نحن نتوجهه لما نصلي. كمان بالدعاء شو منقول عن السماء؟ قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات، كما بيّن ذلك النووي والقاضي عياض وكثيرون من العلماء.

والبركات، كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأنها قبلة الصلاة، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها. ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى. هذه عقيدة يا أحباب المسلمين، من خالفها كذب القرآن، ومكذب القرآن لا يكون من المسلمين. أو يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ مكانا أو غرفة أو مسجدا. فمن اعتقد الحلول في حق الإله، سواء قال حل في العالم أو في غرفة أو في مسجد أو في السماء أو في العرش، فهذا كذب الدين. ويرد على المعتقدين أن الله متحيز في جهة العلو ويقولون لذلك ترفع الأيدي عند الدعاء، نرد عليهم بالأدلة العقلية والنقلية التي مرت، ونزيد على ذلك بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استسقى، أي طلب المطر، وجعل بطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء. هذا حديث جاء في صحيح مسلم أن النبي عمل هكذا، يعني عليه الصلاة والسلام كان ظاهر الكفان إلى السماء والباطن إلى جهة الأرض، وهذا لا يعني أنه الله تعالى ساكن في الأرض. كمان لما ندعي ونرفع إلى السماء لا يعني أن الله في جهة فوق، وبأنه أي ونرد عليهم كذلك بأنه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع رأسه إلى السماء، هذا في الصلاة. نحن نهينا، يعني النهي الذي هو للكراهة، أنه نحن بالصلاة أن نرفع هكذا إلى السماء. فلو كان الله تعالى متحيزا في جهة العلو كما تظن المشبهة، ما نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء. ونرد عليهم كذلك كما قال الشيخ رضي الله عنه، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه المسبحة عند قول إلا الله في التحيات ويحنيها قليلا. يعني كان عليه الصلاة والسلام في الصلاة لما يقرأ التحيات حين يصل عند الشهادتين إلا الله، كان هكذا يكون الإصبع، ثم يرفع إصبعه هكذا مع انحناء، يعني ليس هكذا، هكذا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة قال العلماء أن الله تعالى ليس في جهة، فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها، بل كان يرفعها إلى السماء. وكل هذا ثابت حديثا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المحدثين. فماذا تفعل المشبهة والوهابية؟ ونسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها، بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته. فإذا هون الإضافة إضافة تشريف، الله أضاف المساجد إلى نفسه بيوت الله لأنها مشرفة معظمة عند الله، لا إضافة حلول، لا إضافة ملابسة يعني مخالطة. ويقال في العرش إنه جرم يعني حجم أعده الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة. هذا العرش أحباب الله تعالى جعله سقفا للجنة، خلقه لا ليتخذه مكانا له، لا ليستقر عليه، إنما جعله كعبة للملائكة الذين هم حوله، إظهارا للقدرة. خلق الله تعالى العرش. وكذلك يكفر من يقول الله يسكن قلوب أوليائه. هذه بيقولوها بعض الناس باسم التصوف. يا أحباب التصوف هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا حقيقيا صحيحا، هذا هو التصوف. أما هذه العبارات لا يقولها الصوفي الحقيقي. الله تعالى لا يحل في شيء، هم يقولون، أي بعضهم يقول يسكن يعني يحل، فإن كان يفهم منها الحلول هذا كذب القرآن. لكن بعض الجهال منهم
يفهم منها أن حب الله

الله يسكن قلوب الأولياء، فهذا لا نكفره، لكن ينهى عن مثل هذا اللفظ: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأذاق النفس طعم الجفا وجعل الدنيا منه على القفا. يعني هذا هو الصوفي الحقيقي يا أحباب، الذي لبس من الخارج اخشوشن بالثياب، لبس الصوف الذي لم ينسج من باب الزهد في الدنيا، لكن عنده الصفاء في العقيدة وعنده الصفاء من الخبائث كسوء الظن والرياء والعجب ونحو ذلك من أمراض القلوب. وسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهيدا الأصل، اتبع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما كان في عنا شريعتان نحن يا أحباب، شريعة واحدة للظاهر والباطن، لأنه هيدول بعضهم الجهال جهلة المتصوفة يقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن. الله ما جعل شريعتين يا أحباب لهذا، جعل شريعة واحدة للظاهر والباطن، بده يكون ظاهرك وباطنك تبعا لما جاء به النبي. فالصوفي الذي لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأذاق النفس طعم الجفا، غلب نفسه وقهرها لاتباع الشريعة وللزهد في هذه الدنيا، وجعل الدنيا منه على القفا. الله تعالى يوفقنا للاقتداء صفية الطيبين المخلصين كالرفاعي والقادري والبدوي ونحوهم، آمين. بجاه كل من له جاه عند الله، اللهم ثبتنا على هذه العقيدة الطيبة المباركة، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. انتقدت صحيفة هارتس الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاحيتها، مؤكدة أنه تفوق على نفسه بقراره الكارثي بجر الولايات المتحدة إلى حرب مشتركة ضد إيران وإرسال الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان. وأقرت الصحيفة أن ذلك مثل فشلا ذريعا، وأن نتنياهو تسبب بهزيمة استراتيجية لكيانهم أمام عدوته الأكبر والأخطر، في إشارة إلى إيران، كما تسبب بتقويض الدعم الأمريكي. وقالت الصحيفة إن الحرب على إيران التي بدأت بوهم زائف لإسقاط النظام واستمرت وسط توقعات بتحقيق نصر سهل على حزب الله، تبين أنها مغامرة غير مسؤولة. وفي السياق، أقرت القناة 13 الإسرائيلية بأن إيران نجحت في تقويض الردع الإسرائيلي. من جهتها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تدخل جولات مواجهة مع إيران وتفقد بذلك أهم أوراقها الاستراتيجية. واعترفت القناة بأن طهران نجحت بعد 3 سنوات من الحرب في إعادة ربط الساحات بعضها ببعض. وأردفت القناة 12 أن كل من في المؤسسة الأمنية والعسكرية لم يكونوا قادرين على تخيل مثل هذا السيناريو بعد عملية زئير الأسد. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية لا تحدث تقدما في مواجهة التهديدات الوجودية، وإنما تدخل في جولات تكتيكية مع إيران. على صعيد علاقة نتنياهو مع واشنطن، فقد شهدت فجوة في الأسابيع الأخيرة، حيث وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجنون في مكالمة هاتفية بحسب الموقع نفسه. وقد بدا أن نتنياهو شن ضربات على إيران خلافا لرغبة ترامب على حد اعتبار الإعلام الأمريكي. وصرح ترامب بشأن الكيان الصهيوني وقال إنه لولاه لما كان موجودا. ويأتي ذلك بعدما حذر ترامب نتنياهو من أن واشنطن لن تكون شريكة للجانب الإسرائيلي إذا عاد إلى الحرب، وفق ما أفاد به موقع إكسوس الأمريكي. وفيما يتعلق باتفاق مع إيران، أكد ترامب أن نتنياهو لن يكون أمامه أي خيار سوى القبول بأي اتفاق قد تتوصل إليه واشنطن مع إيران، مشددا على أن القرار النهائي في ملف التفاوض مع إيران هو بيد الولايات المتحدة لا بيد تل أبيب. قال الوزير الإسرائيلي السابق حيم رامون أن الاتفاق الأمريكي مع إيران إلى جانب التطورات المرتبطة بحماس وحزب الله ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعن توقيع الاتفاقيات مع إيران، صرح بقوله: هذا اتفاق سيء لنا وله تداعيات على مصير نتنياهو السياسي، والأسوأ من ذلك أنه يضر بكياننا، وهذه هي المشكلة الحقيقية. وأشار الوزير الصهيوني السابق في تصريحاته إلى الاستراتيجية السياسية والأمنية التي يقودها نتنياهو، معتبرا أنها محاولة لكسب الوقت بناء على افتراضات خاطئة لا تتوافق مع الواقع على الأرض. ورأى أن نتنياهو يسعى لتأجيل الانتخابات على أمل أن ينهار النظام في إيران بحلول ذلك الوقت، أو أن تحدث تطورات مهمة، لكن من المؤكد أن النظام هناك لن ينهار. وأردف يقول: سنكون حينها قريبين جدا من الانتخابات، وهذا له دلالة بالغة الأهمية. واختتم رامو حديثه بالإشارة إلى المزاج العام السائد في كيانهم، إزاء نتائج المواجهات والحملات العسكرية الأخيرة، معتبرا أن الشعور السائد هو أنه على الرغم من بعض الإنجازات الجيدة من الناحية العسكرية، فإن النتيجة النهائية هي أننا لم ننتصر في لبنان، ولم ننتصر في إيران، ولم ننتصر حتى على حماس. ذكرت صحيفة معاريف أن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة انعكست على شعبية حزب الليكود في ظل جولة المواجهة القصيرة مع إيران التي انتهت بتكبيل اليدين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت إلى تصريحات ترامب التي قال فيها إنه غير متأكد مما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة. بموازاة ذلك، قالت المصادر إنه تتواصل مساعي الائتلاف الحكومي لتسريع عملية تشريع قانون يساوي بين دارسي التوراة والمجندين في الجيش الإسرائيلي، وفقا لاستطلاع صحيفة معاريف الذي أجرته شركة لازار للأبحاث، تراجع حزب الليكود هذا الأسبوع بمقدار 3 مقاعد ليصل إلى 22 مقعدا فقط. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
3: غزالة حكيت مع الهادي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقد استنبط العلماء من ذلك عظيم فضل ومزايا أبي بكر رضي الله عنه ومدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له، وأنه أقرب صحابته إليه. وفي هذا يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله تعالى بها. فلقد كان رضي الله عنه مثال الصاحب الرفيق الوفي المضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا من قصة هجرته مع النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له فيما إذا كان في الغار سبع أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى. ولقد علمنا من قصة الهجرة كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. عندما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكر به، عندما علموا أنه مهاجر إلى المدينة المنورة لا محالة، جاءه أمين الوحي ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت تلك الليلة في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر المشركين من قريش وبما خططوا له من قتله عليه الصلاة والسلام. لذلك دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي الأسد الكرار والبطل المغوار رضي الله عنه، وهو يعلم قوته وشجاعته وإقدامه، وأمره أن يبيت هذه الليلة مكانه على فراشه المبارك ويتسجى ببرده الأخضر الشريف الذي كان عادة صلى الله عليه وسلم ينام فيه. فما تردد سيدنا علي رضي الله عنه ولا شكى لحظة فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ونام في فراش سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم مسلما الأمر كله إلى الله عز وجل. فحظي رضي الله عنه بهذه المرتبة الشريفة دون غيره من الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم الدنيا على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، ويؤيدهم عليهم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. ولقد تجلى نصر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشاقة بتأييده في عدة مواقف بمعجزات باهرات ردت كيد المشركين في نحورهم. وتكشف لنا الصورة الفريدة التي استقبل بها المسلمون المهاجرون والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. فلقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة المنورة ينتظرون وتحت لفح الشمس ولهيبها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم الثاني. فلما طلع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم بمحياه المشرق الجميل الوضاح وإشراقته المنيرة الوضاءة، جاشت العواطف في صدورهم وانطلقت ألسنتهم تهتف بتعابير الابتهاج، فرحا لرؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وإن الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في منزله بالمدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكشف لنا مظهرا آخر من عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام، حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه ولم ينكر النبي العظيم عليهما ذلك. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم شعره وأظفاره بين الناس ليتبركوا بهما. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إلى الله تعالى. قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في طريقتهم المباركة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله تعالى، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. وقد روى البخاري ومسلم صورا كثيرة من تبرك الصحابة بآثار النبي عليه الصلاة والسلام للاستشفاء والتوفيق من الله تعالى وما شابه ذلك، فكيف بالتوسل بمنزلته وجاهه عند الله تبارك وتعالى وهو سيد العالمين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فلا شك أن هذا جائز بالإجماع، ويدل على ذلك ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توسل الثلاثة الذين هم من مسلمي بني إسرائيل بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم. فإذا جاز التوسل بصالح الأعمال فلا شك أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز، ولا فرق بين التوسل بالنبي والرجل الصالح في حياته أو بعد مماته، إذ معنى التوسل واحد سواء في حياة المتوسل به أو بعد مماته. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب وتعظيم وإجلال حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واحشرنا تحت لوائه، وثبتنا على هديه وطريقته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

ذكرنا سابقا أن كوكبة من أهل يثرب جاءوا لمبايعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. ويتابع جابر رضوان الله عليه كلامه فيقول: فقمنا نبايعه عليه الصلاة والسلام، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 رجلا إلا أنا، فقال: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، أي اتركوه، فهو أعذر لكم عند الله. فقلنا: أبسط يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا، يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة. رواه الإمام أحمد والبيهقي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى يبني فردا مسلما مؤمنا يتصف بعقيدة سليمة وبأخلاق حميدة: لا يسرق، لا يزني، لا يقتل، لكن أن تبني أمة فأنت تحتاج لما هو أعلى، تحتاج لبذل وعطاء ودماء، تحتاج لمكابدة، لصبر، لقوة، لتحمل، لتجرد. بناء الأمم يحتاج إلى أناس من نوع خاص، مثل الذين كان يشترط عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الشروط الشاقة. أما أن يكتفي المؤمن بالاعتقاد الصحيح وبالصلاة والصوم واجتناب الكبائر من سرقة وزنا وقتل، فهذا جزء من التنشئة الإسلامية. نعم، هو جزء مهم، لكن في النهاية هو جزء مهم جدا من هذا الدين العظيم. فالناس يحتاجون لمن يقودهم إلى الخير، والإسلام يريد الذي يدافع عنه. ما أكثر من يعتدي على حرمات المسلمين، من سيدافع؟ ومن سيحمي؟ من سيجاهد ويكافح؟ من سيبلغ رسالة ربنا لكل الأرض؟ هذا هو الفرق بين البيعة الأولى والبيعة الثانية. ويكفي أن البيعة الأولى التي اهتمت ببناء الفرد المسلم من دون جهاد أنها عرفت في التاريخ باسم بيعة النساء، بينما عرفت بيعة العقبة الثانية بهذه الشروط الشاقة بأنها بيعة الحرب وبيعة الجهاد.

كما هو معتاد في المفاوضات، فإن المتفاوضين يناقشون كل بند على حدة، فهذا البند قد يوافق طرف عليه، وهذا البند مرفوض من الطرف الآخر، وهذا البند فيه تعديل. هذا الكلام يحصل عادة في أي مفاوضات سياسية، لكننا نعرف أن الأنصار شيء آخر. الأنصار هم أنصار، فماذا قالوا؟ قام البراء بن معرور رضي الله عنه يتكلم عن وفد الأنصار، وقد كان رئيس الوفد المسلم، مع العلم أن البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه لم يسلم إلا منذ 3 أيام. أسلم وهو في طريقه من المدينة المنورة إلى مكة، لكنه كعادة الأنصار كان إيمانه كبيرا. قال البراء بن معرور رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، أي نساءنا، فبايعنا يا رسول الله. وانتبه، فهو الذي يرجو الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحرب وأبناء الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر، أي أنه يشجعه على البيعة. أترون إلى مدى اشتياق الأنصار للبيعة على الجهاد؟ هذا هو الجيل الذي سينصره الله عز وجل. لكن وأثناء كلام البراء اعترض كلامه أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة الأجلاء القدماء الذين أسلموا في بيعة العقبة الأولى. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، أي بيننا وبين اليهود عهودا، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ ماذا جرى بعدها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا الذي يروي قصة الهجرة المباركة في صفحات ناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

السيد المختار والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب، نبي هدى، نبي هدى بالمعجزات لقد أتى وأعجب أصحاب العقول.

أحرى وأصوب فهاجر منها وهو بالله واثق ولم يخرجوه خائفا يترقب وصاحبه الصديق يا خير صاحبي لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم لأشرف مصحوب به الأرض ترحب ومست يداه ضرع شاتم.

0: لهفة الانتظار في الهجرة. المؤمنون المسلمون يخرجون كل يوم إلى ثنيات الوداع المشرفة على الصحراء، وهم على أهبة الانتظار. متى يصل رسول الله وصاحبه؟ هل نزل مكروه بهما؟
1: الترقب يكاد يأكل قلوبهم، وكذلك الشوق، سيما أن كثيراً من الأنصار أهل المدينة المسلمين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، حتى إذا كان يوم اشتدت عليهم الهاجرة فيه رجعوا إلى بيوتهم مجموعات مجموعات.
0: وتسلق يهودي على شجرة ينظر لأمر، فإذا به يبصر الركب، رسول الله أولهم وأبو بكر ومعهما ذلك الدليل، فينادي: يا معاشر العرب، هذا الذي تنتظرون قد جاء.
1: وينشد لسان الحال عذب المقال: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع،
0: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
1: أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع،
0: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهب. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3-313-922.

0: Quesadilla.
1: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. تحدث وزير الاقتصاد اللبناني عامر لبساط الجمعة عن الأثر الاقتصادي الكبير الناتج عن ملف النزوح بسبب الحرب الإسرائيلية على البلاد، موضحا أن الدولة تتحمل كامل مسؤولية دعم النازحين، ما يسبب كلفة مرتفعة تقدر بنحو 80 إلى 90 مليون دولار شهريا. وفي لقاء خاص مع إذاعة سبوتنيك أضاف لبساط أن ملف النزوح لا يقتصر على أبعاده السياسية والديموغرافية فحسب، بل يمتد أيضا إلى الجانب الاقتصادي، حيث يفاقم الأعباء والصدمات التي يواجهها الشعب اللبناني بشكل عام. وعن كيفية تأثير الحرب الإسرائيلية الدائرة على لبنان على الاقتصاد، كشف لبساط أن الاقتصاد اللبناني اليوم تعرض لصدمات اقتصادية كبيرة وهو ضعيف، لأن حجم الاقتصاد اللبناني صغير جدا مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة. وأضاف أن الاقتصاد اللبناني كان قبل الأزمة يقدر بنحو 55 إلى 57 مليار دولار سنوياً، بينما تراجع اليوم إلى نحو 32 مليار دولار، أي ما يقارب نصف حجمه السابق. وأوضح أن الحرب الحالية خلفت صدمات كبيرة، أبرزها دمار واسع في الجنوب قدرت خسائره بنحو 20 مليار دولار، إلى جانب خسائر غير مباشرة شملت ارتفاع البطالة وإغلاق شركات ومصانع. وقال لبساط أن نحو 28% من القطاع الزراعي أصبح بلا إنتاج، فيما تعرض القطاع السياحي لضرر كبير قدرت خسائره بنحو ملياري دولار، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي، مؤكدا أن مجمل تداعيات الحرب أعادت الاقتصاد اللبناني إلى نقطة الصفر. كما أشار إلى أن المساعدات الخارجية باتت محدودة للغاية، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في الأزمة الاقتصادية العالمية، والثاني تزايد التحديات داخل دول الخليج وتركيزها على أولوياتها الداخلية. وأوضح أن المرحلة التي كان يعتمد فيها لبنان بشكل كبير على المساعدات الخارجية الرسمية قد انتهت، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى حاليا مقاربة جديدة تقوم على أهمية إدارة الأزمات بالاعتماد على الموارد والإمكانات الداخلية للبلاد. وردا على سؤال بشأن رفع السعودية الحظر عن الصادرات اللبنانية، رأى لبساط أن هذا القرار له أثر اقتصادي وأثر كبير جدا في البعد السياسي. وفقا له، فإن فكرة أن اللبناني كان خارج الحضن العربي كان أمرا غير مقبول، لذلك هذه الخطوة تعتبر مدخلا لبداية عودتنا إلى الحضن العربي. والنقطة الثانية هي الأثر الاقتصادي الكبير والمهم لهذه الخطوة، فلبنان متعطش لأسواق جديدة. كذلك تناول وزير الاقتصاد ملف القطاع المصرفي، مؤكدا أنه من غير المقبول استمرار وضعه الحالي بعد مرور 7 سنوات على الأزمة، في ظل الحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية وأمنية من أجل إنعاش الاقتصاد اللبناني. وشدد على أن استعادة سيادة الدولة تمثل شرطا أساسيا لأي عملية إصلاح، لافتا إلى أن غياب دور الدولة خلال السنوات الماضية في إدارة الأوضاع جعل الانطلاق الحقيقي للإصلاح يبدأ من الداخل عبر إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها. وعن خطة لاستعادة أموال المودعين، كشف لبساط أنه جرى العمل على قانون لإعادة هيكلة المصارف، حيث عملت الحكومة على كتابة مسودة قانون يسمى قانون الفجوة لإعادة أموال المودعين بفترات معينة، لأنه من غير المقبول العيش من دون إطار قانوني لحل هذه المشكلة. وتابع أن مسار صندوق النقد الدولي ليس سهلاً أبداً، فهؤلاء الجماعة إيديولوجيون، إذ يوجد نوع من التعنت بطريقة تفكيرهم، مردفاً هم يقولون لنا أنه ينبغي إصلاح القطاع المصرفي ومشكلة المودعين ليفتحوا باب المساعدات للبنان. أيضا أشار لبساط إلى أن روسيا واحدة من الدول التي يسعى لبنان للعمل معها، فهناك تاريخ متجذر ومهم جدا للعلاقات الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء. نقطة اقتصادية.

لاح برق الشوق من بغداني، يستبيح الدمع من أجفاني. أي معنى فيك يا برق الحمى، يسترق الروح في الأبدان. إن طويت السر فانشر أننا حركتنا همة السلطان. يا حليف الوجد، هل من وقفة عند باب العالم الرباني؟ يا أخ الأشواق، هل من عبرة نسق فيها لهفة الوجدان؟

إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات قوة اليقين. آمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتا، أي عنادا، لا حبا للعلم واسترشادا به، فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث. أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه، فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبا ولا ابنا. فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبيرة من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، الطريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات.
1: الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
0: والصبر هو الدرس الثاني.
1: نعم،
0: بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم.
1: والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه.
0: وحسن المرافقة هو الدرس الرابع، بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير.
1: والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا.
0: والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به.
1: وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر.
0: وتتوالى دروس الهجرة كثرة، كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا.
1: فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا رحمته، عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

الصبر على البلاء سبب لتكفير الذنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري وغيره. والنصب التعب والمشقة، والوصب المرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. أي أن المؤمن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده.

زيارة قبر النبي فيها من الفوائد ما فيها. يكفي أن حبيبنا قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وجبت، ثبتت. مين منا ما بيحب أن يشفع له الحبيب؟ وقد تكون هذه الشفاعة شفاعة إنقاذ من النار. الله تبارك وتعالى إن كان عليك ذنوب ببركة أن النبي شفع لك لا يدخلك النار بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كيف لا يزار؟ كيف لا يقصد؟ لذلك سيدنا بلال بعدما مات النبي وسكن بلاد الشام، بعد فترة رأى النبي في المنام، قال له النبي: يا بلال، ما اشتقت لزيارتنا؟ فجهز جمله وانطلق إلى قبر النبي لا يكلم أحدا، حتى دخل على قبر النبي وصار يمرغ وجهه على القبر الشريف شوقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مش عبادة للقبر؟ ما في مسلم بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعبد محمد؟ هذا من المسلمين بيعبد محمد؟ إحنا لما بنروح منزور قبر سيدنا محمد لأنه بنعبده؟ لا، لأنه هو طلب منا أن نزور قبره. إذا مطلوب منك تزور قبر أبيك إذا مات وتقرأ له الفاتحة، كيف قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما له علاقة بالعبادة. الناس يقول لك هذول قبوريون بيروحوا يزوروا قبور الأنبياء، فهذول كفار. يا ويله من الله، هذا يرمي المسلمين بالكفر لأنهم قصدوا زيارة قبر نبي أو ولي. وشيخ القراء الشيخ ابن الجزري في زمانه كان يقول، شمس الدين الجزري كان يقول: من مواطن استجابة الدعاء قبور الصالحين. من الأماكن التي الدعاء فيها أقرب للإجابة قبور الصالحين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف إنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: رجعنا. أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لها عنوان: شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: على السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

موجودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
3: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. معناه معرفة الله اعتقاد أنه ليس جسما لطيفا ولا جسما كثيرا، ولا هو حجم صغير ولا هو حجم كبير، لا يوصف بكبر الحجم ولا بصغر الحجم. المخلوق يوصف، المخلوق منه ما هو صغير جدا مثل حبة الخردل، ومنه ما هو أكبر منها كحبة السمسم، ثم ما هو أكبر من ذلك إلى أن انتهى كبر الحجم في المخلوق إلى العرش. ما خلق الله أكبر حجما من العرش، والعرش خلقه ليكون كعبة للملائكة الذين هناك حول العرش، كما نحن نستقبل الكعبة التي بمكة ونطوف بها، كذلك هم يطوفون بالعرش، من كثرتهم يحيطون بالعرش من كثرة عددهم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية وجوب امتثال أوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ونواهيه، كما قال ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الرازي في تفسيره: يعني ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه فهو لكم حلال، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا واتقوا الله في أمر الفيء، إن الله شديد العقاب على ما نهاكم عنه الرسول. والأجود أن يكون معنى هذه الآية والتفسير الكامل في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى ليس خاصا بقضية الفيء، إنما المعنى هو شامل لكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، يعني هذا في كل ما أمرنا به علينا أن نلتزمه، وما نهانا عنه ننتهي عنه. وقال المفسر القرطبي، قال العالم المهدوي: هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى. والآية وإن كانت في الغنائم فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها. قال الله تعالى في بيان أن يلتزم المسلم بكل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بحذافيره، يعني بكل ما أمر به، لأنه مبلغ صادق عن ربه سبحانه. ربنا عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وما ينطق بما يأتيكم به عن هوى نفسه. قال المفسر البغوي: يعني بالهوى أنه لا يتكلم بالباطل، وذلك أنهم قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقول القرآن من تلقاء نفسه، وهذا من قول الكفار. إن هو أي ما نطقه في الدين، وقيل القرآن، إلا وحي يوحى، يعني وحي من الله تعالى يوحي به إليه. فإذا الكفار هم الذين قالوا إن محمدا يقول القرآن من تلقاء نفسه، فكذبتهم الآية وردت عليهم. والأحاديث في الأمر بالمحافظة على الشريعة وآدابها كثيرة، منها ما رواه الترمذي عن الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، أي هذا الذي يتقى ثم يتقي، يعني العبد يتقي أي يجتنب ما يتقى، أي ما أمر باجتنابه. وذكر الزاهد معروف الكرخي رضي الله عنه وأرضاه عن العابد الصالح بكر بن خنيس أنه قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك. وفي الجملة: فالتقوى هي وصية الله تعالى ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وفي حديث الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، البقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.
6: قصة وعبرة.

0: قال سيدنا حاتم الأصم وهو من الأولياء الصالحين: قالت لي زوجتي: اخرج واطلب لنا شيئا من الطعام حتى نأكله. فقلت لها: ما أدري أين أذهب، لو علمت أين رزقي لذهبت حتى آخذه. ثم خرجت وأتيت قوما يعملون في أرض فاشتغلت عندهم مقابل مبلغ معين، يعني أجير. قال: ثم لما أمسيت أخذت أجري منهم، وبينما أنا راجع إلى البيت إذا إنسان قابلني وسألني: من أين أتيت؟ فأجبته ورد علي بأن الأرض التي عملت فيها هي أرض مغصوبة تم أخذها من أصحابها دون حق. قال: فرجعت إلى أولئك فأخبرتهم ووعظتهم أن يردوا هذه الأرض المغصوبة إلى أصحابها، ورددت عليهم المبلغ المالي الذي أخذته منهم. ورجعت إلى البيت ووجدت جيراني قد أرسلوا آنية كبيرة فيها الطعام، فقلت: رزقي ها هنا وأنا أطلبه خارجا. ومع ذلك فينبغي السعي في الرزق الحلال، خاصة إذا كان عليه نفقة واجبة لينفق على زوجته وأولاده الصغار وأبيه وأمه الفقيرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
1: لنحكي أكثر عن هالحديث معنا فضيلة الشيخ محمد عثمان. أهلا وسهلا فيك شيخي.
2: مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا شيخي.
2: مرحبا بكم، الله تعالى يحفظكم وينفع بكم مجتمع المسلمين.
0: أكرمكم الله. شو العبرة اللي بناخدها من هذه القصة فضيلة الشيخ؟
2: نعم، هو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا في معناه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في مسند أحمد. ويحضرني قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هناك شواهد من واقع الحال وتبشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن ترك شيئا لله تعالى. فنبدأ بالتبشير، التبشير من رسول الله لمن ترك شيئا لله. من ذلك أن السيدة أم سلمة رضي الله عنها كانت تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزلت بها مصيبة أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فلما مات زوجها أبو سلمة قالت هذه الكلمات الطيبة، فأخلفها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت زوجة لأفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسر ذلك أنها التزمت بشرع الله وطبقت ما علمها إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تركت المعصية وتركت الاعتراض على الله، فعوضها الله تعالى برسول الله. ومنها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني أن ينفذ غضبه، أن ينفذ غيظه، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. سر هذا أنه كظم غيظه، الله تعالى مدح الكاظمين الغيظ، قال تعالى: والكاظمين الغيظ. فهذا التبشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يترك هذا الغضب وهو قادر على أن ينفذه. منها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني الجدال الذي ليس فيه إحقاق حق ولا إبطال باطل. إذا واحد تركه لوجه الله، لأنه هذا جدال في أمر الدنيا، إن تركه مع كونه الصواب معه تركه لله سبحانه وتعالى، له النبي يضمن له بيت في طرف الجنة، يعني تبشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم في بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وما أكثر من يكذبون ثم يقولون نحن كنا نمزح.
0: صحيح.
2: وقال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني هذا التبشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يترك شيئا لله عز وجل. ومنها أيضا إنذار المعسر، يعني العاجز عن قضاء ما عليه من الدين، فهذا المعسر يحرم إيذاؤه بحبس أو إزعاج أو ضرب، فمن أنظره له البشرى يوم القيامة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أي أسقط شيئا من دينه، أظله الله في ظله، أي في ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. فالذي يكتسب هذه المثوبة فهو من الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأحاديث التي فيها التبشير لمن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى. أما من حيث واقع الحال، هناك شواهد كقصة أبي بكر المسكي. المسكي هو لقب له. هذه القصة ذكرها ابن الجوزي في كتاب المواعظ، قال يعني بما معناه أنه كان يوجد رجل يبيع القماش، وكان هذا وكان بائعا متجولا، فنادته امرأة ودعته إلى بيتها لشراء القماش، فلما لبى الطلب فجأة أغلقت عليه الباب ودعته للفاحشة والعياذ بالله، دعته للزنا، فأبى ووعظها فأصرت على طلبها الفاحشة، حتى أنها هددته تريد أن تفتري عليه أنه هو يريد الفاحشة. فطلب منها أن يدخل الخلاء، فوافقت فدخل الخلاء، لكنه الذي فعله أنه جعل شعره منتفشا وأخذ شيئا من الغائط، أخذ شيئا من الغائط، يعني الغائط رائحته كريهة، البراز، ثم خرج فرأته بهذه الهيئة والرائحة الكريهة تخرج مما معه حتى تنفر منه، يعني وفعل حتى تبتعد عنه، فهي نفرت ثم طردته من البيت. فحمد الله أنه ترك هذه الفعل الشنيع، فذهب إلى بيته ونظف نفسه ونام، فرأى في منامه أن هاتفا يقول له أن الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى رضي عنه بسبب تركه لهذه الفاحشة. فلما استيقظ عبق المكان برائحة المسك،
0: تبارك الله.
2: فلما خرج إلى السوق، الناس صاروا يشمون هذه الرائحة الطيبة، يشمون رائحة المسك تخرج منه، ثم يتكلمون معه أن الرائحة تخرج منك، فهو يبتسم لهم، فعرف أن هذا بسر تركه لهذه المعصية، فحمد الله وشكره على فضله ومنه، وعرف بعد ذلك بين الناس بالمسكي.
0: الله،
2: عرف. نعم، حتى إنه لما مات ووضع على المغتسل فاح المسك منه.
0: ما شاء الله.
2: الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين.
0: صحيح.
2: الله تعالى أكرم الأكرمين. بارك الله فيكم ولكم وعليكم. فالمهم الالتزام بطاعة الله وترك الحرام، كل هذا فيه أسرار. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: صحيح.
1: شكرا لك.
2: الله إليك.
1: أمين وإليك.
2: بارك الله بكم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وقواكم على طاعته.
0: نعم. شكرا كثير لكم فضيلة الشيخ.
1: فضيلة الشيخ محمد عثمان. شكرا لكم. شكرا.
3: قصة وعبرة.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ألو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك، كتاب الصراط المستقيم، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: تنزيه الله عن المكان. وهذه المسألة من المسائل المهمة العظيمة في العقائد، نخلص النية لله تبارك وتعالى حتى نضبط ونراجع ونذاكر معا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا. الشرع والعقل يدل أن الخالق لا يشبه المخلوق، وأن الخالق هو خلق المكان فلا يحتاج إلى المكان. والعرب تفسر المكان بأنه الفراغ الذي يملأه الحجم، فهذا يقال له مكان، فكل حجم يكون في مكان، والله خالق الأحجام فليس حجما، فإذا لا يحل في المكان، فلا يقال هو في مكان واحد ولا في كل الأمكنة، لا يقال موجود في كل مكان، ولا يقال ساكن السماء، ولا يقال مستقر على العرش. وإنما الله تعالى خلق العرش والكرسي والسماوات وهذا الفضاء والأراضي والجنة والنار، ولا يسكنها ولا يحل فيها. قال رحمه الله: والله تعالى غني عن العالمين، مستغن عن العالمين، ومن جملة العالم السماوات، ومن جملة العالم العرش والكرسي، فإذا هو غني عنها لا يحتاج إليها، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه أو شيء يحل به، لأن الذي يحل في الأشياء هذا يكون محصورا، وإما أن يكون بقدر الشيء أو أكبر أو أصغر، وهذا لا يليق بالإله تبارك وتعالى. يقول: فلا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه أو شيء يحل به أو إلى جهة، لأنه ليس كشيء من الأشياء كما تقدم. والجهة الناحية، والجهات ست، فطلعت المشبهة في زماننا ببدعة اعتقادية جديدة يقولون والعياذ بالله الله تعالى في جهة عدمية بزعمهم، حتى هذه الكلمة باطلة فاسدة، لا شك فيها تشبيه لله بخلقه وبزعمهم عدمية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام فاسد باطل، والرد عليه سهل، يقال لهم: هذه الجهة هي الله أم غير الله؟ فإذا قالوا هي الله يعني عبدوا غير الله، وإذا قالوا هي غير الله نقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. فإذا هذه لا تكون موجودة مع الله في الأزل، فإذا قالوا بعد ذلك دخل إليها أو صار فيها يعني نسبوا إلى الله التغير، والتغير علامة الحدوث. ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، والتحيز من صفات الجسم الكثيف واللطيف، يعني الجسم الكثيف يتحيز يحل في المكان، والجسم اللطيف كذلك يتحيز في جهة ومكان، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فأثبت الله تعالى لكل من الأربعة التحيز في فلكه وهو المدار. ذكر في هذه الآية مثالين عن الأجسام اللطيفة: الليل والنهار، هذا جسم لطيف. وذكر مثالين عن الأجسام الكثيفة: الشمس والقمر. فالله تعالى أثبت لليل والنهار وهما لطيفان، وللشمس والقمر وهما كثيفان، التحيز في هذا الفلك. الفلك هو المدار الذي يجري فيه الشمس والقمر
والليل والنهار، والله كان موجودا قبل خلق المكان والزمان والحيز والجهة بلا مكان ولا زمان ولا جهة، وبعد أن خلقها لم يطرأ على الله تبارك وتعالى تغير سبحانه، هو غني عنها فلا يحتاج إليها. لذلك أحباب، الله تبارك وتعالى ليس له حد، ليس له حجم، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه فيما يروي الحافظ أبو نعيم في الحلية، ماذا قال؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ما عرف الله من نسب إلى الله الحجم، هذا معنى كلام سيدنا علي. وكذلك الزبيدي الحافظ رحمه الله يروي عن زين العابدين رضي الله عنه علي بن الحسين أنه قال: سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان. فاللي بيكون بمكان هذا له أمثال لا تحصى. ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى، يعني في سورة الشورى: ليس كمثله شيء، لأنه لو كان له مكان لكان له أمثال. اللي بيكون بمكان له أمثال لا تحصى، فإذا الله تعالى ليس كذلك. وأبعاد وطول وعرض وعمق، لأنه اللي بيكون بمكان هذا حجم. ومن يوصف بالجسمية فهذا يوصف بالأبعاد التي يقال فيها الطول والعرض والعمق والسمك والتركيب، وكل هذا مستحيل في حق الإله. ومن كان كذلك كان محدثا محتاجا مخلوقا لمن حده بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق. هذا الدليل من القرآن: ليس كمثله شيء، هذه الآية تعطي هذا كله. أما من الحديث فما رواه البخاري في صحيحه، وابن الجارود في كتابه المنتقى، والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات بالإسناد الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. فإذا المكان هو غير الله تعالى قطعا. هذا الحديث هو أصل قول أهل السنة في هذه المسألة نصرهم الله تبارك وتعالى، حين قالوا: كان الله ولا مكان. ومعناه، يعني معنى الحديث، أن الله لم يزل موجودا في الأزل، ليس معه غيره، لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش. هذا العرش سقف الجنة والكرسي تحته، هذا وهذا لم يكن مع الله في الأزل، ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات ولا فراغ ولا ملاء. فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، وهو الذي خلق المكان فليس بحاجة إليه. هذا يا أحباب من جملة ما يستفاد من الحديث المذكور. وقال البيهقي رحمه الله الحافظ في كتابه الأسماء والصفات: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه تبارك وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. يعني الحافظ البيهقي يبين أن الأشاعرة من جملة ما يستدلون به أن الله لا يحويه مكان ولا يحتاج إلى المكان هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأذكار والأدعية يعلم أمته العقيدة والتنزيه، يقول عن الله: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقال البيهقي: الذي ليس فوقه شيء ولا دونه، يعني ولا تحته شيء، شو بينقال عنه يا أحباب؟ يقال فيه: لا مكان له، لم يحتج إلى المكان ولا يحتاج إلى المكان. والظاهر من أسماء الله، قال البيهقي في معناه:
هو الظاهر أي العالم يدل على وجوده، كلما تفكرت في خلقه تستدل على وجوده. بعبارة أخرى، الظاهر من حيث الدلائل العقلية، يعني ما من شيء إلا وهو يدل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه. هذا معنى الظاهر من أسماء الله، ليس معناه أنه كالهواء هكذا منتشر، لا. وأيضا الباطن من أسماء الله معناه الذي يعلم حقائق الأمور، لا يخفى على الله خافية، هكذا فسره بعض العلماء. وقال بعض العلماء، يعني ممن فسره بهذا الغزالي رحمه الله وأبو منصور البغدادي والبيهقي، وكذلك قال البيهقي: الباطن الذي لا تدركه الأوهام والتصورات. الله تعالى لا تبلغه الأوهام، وهذا قاله الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. يا أحباب، هذه العبارة حفظوها لأولادكم، كتير مهمة. كان الله أي في الأزل، ولم يكن معه مكان، وهو الآن يعني بعد أن خلق الأماكن ما زال على ما كان، لم يتغير تبارك وتعالى. رواه أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق، هذا كتاب جمع فيه شو بيقولوا الفرق التي شذت وانحرفت عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم ذكر في الأخير ما أجمعت عليه الفرقة الناجية، ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، حماهم الله ونصرهم الله. وهذا إجماع، هذه المسألة إجماعية، أن الله كان ولم يكن معه مكان، وهو الآن لا يحتاج ولا يحل في الأماكن. وليس محور الاعتقاد على الوهم، لأن الاعتقاد لا نبنيه على الأوهام. الوهم يقيس ما لم يره على ما رآه من غير حجة، وقد يكون تخيلا كما قد يكون غير ذلك. لذلك يبنى الاعتقاد كما قال الشيخ رحمه الله: بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم الذي هو شاهد للشرع. شو يعني لما نقول العقل شاهد للشرع؟ يعني العقل يدل على صحة ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. وذلك أن المحدود محتاج إلى من حده بذلك الحد، فلا يكون إلها، يعني لاحتياجه إلى مخصص، المحتاج إلى مخصص، هذا لا يكون إلها. فلزم أن الخالق تبارك وتعالى ذات ليس له كمية ولا حد، متصف بصفات الكمال اللائقة به، ولو كان الوهم يعجز عن تصور ذلك. انتبهوا يا أحباب، الوهم حتى في بعض المخلوقات يعجز عن تصور ذلك. فإذا مش العبرة بالوهم، العبرة بحكم العقل. هذا العقل يشهد أن ما قاله الشرع صحيح، ليس كمثله شيء، إذا لا يحتاج إلى المكان. فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات، فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهة. وهذا يعني القول بأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة لا يكون نفيا لوجوده تعالى كما زعمت المشبهة، وهم الدعاة إلى التجسيم في هذا العصر. هذه فرقة يا أحباب ظهرت من نحو 200 سنة من حيث مؤسسها، ثم صار لهم بعد ذلك شوكة وقوة، وانتشروا بسبب المال في البلاد، وأفسدوا عقائد كثيرين من الناس والعياذ بالله تعالى. فالمجسمة قدماء، حتى كان قبل هذه الأمة من يعتقد التجسيم كاليهود، لكن هؤلاء أحبابي في هذا العصر هم من أقوى فرق التجسيم، ونشروا عقائدهم شرقا وغربا، والكتب يوزعونها باللغات المختلفة، فيجب الحذر منهم. الله يصلح الحال ويحسن أحوالنا. يقال لهم هؤلاء قبل خلق العالم الله كان موجودا،
هل يقال إن الله كان داخل العالم أو خارج العالم؟ لا يقال هذا. هل يقال إن الله في جهة من العالم؟ لا يقال، إنه ما كان في عالم، وإلا يلزم من هذا أن العالم كان مع الله في الأزل، وهذا مستحيل. فكما أنه صح وجود الله قبل العالم بلا عالم وبلا جهة وبلا مكان، وما كان في هذا نفي لوجود الله تبارك وتعالى، كذلك بعد خلق العالم هو موجود من غير أن يكون داخل العالم أو خارج العالم أو في جهة من العالم، ولا يكون هذا نفيا لوجود الله. إنما هذه شبهة بيرموها، بيقولك أنت لما تقول الله موجود بلا مكان عم تنفي وجود الله. لا، نحن نثبت وجود الله لكن ننزهه عن مشابهة الخلق. قال الشيخ رضي الله عنه: وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن التكفير، لأنه هذا اللفظ يا أحباب، هذول اللفظين صريح كل واحد منهم في نسبة التمكن في الأماكن إلى الله تعالى. هذا من يفهم معناه هذا خرج من الإسلام. لذلك الشيخ قال: إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في الأماكن، لأنه هيك معناها باللغة، من كان يفهم معناها في اللغة هذا لا يعذر، هذه كلمة صريحة في الكفر. وأما معنى منبث يعني منتشر كالهواء، فمن اعتقد أن الله حال في الأماكن هذا ما عرف الله. أما إذا كان لا يفهم من هذه العبارة معناها اللغوي لضعف معرفته باللغة، بل يظن أن معناها أنه تعالى مسيطر على كل شيء مثلا، أو عالم بكل شيء، فلا يكفر. وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين، يعني يكثر استعمالهما، كثير من الناس بيتكلموا فيها لجهلهم بيرددوها، وهذا من جهلهم، يظنون أن الكلمة تحتمل معنى يليق بالله فيقصدونه عند النطق. هؤلاء لا يكفرون، لكن حرام. الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، تكلموا بما لا يجوز. ومثل ما حكينا هذه عبارة صريحة في الكفر والعياذ بالله. ويجب النهي عنهما على كل حال، يعني سواء كان القائل يفهم معناها منها ومنقول له تشهد، هذه فيها ردة، وإن كان لا يفهم المعنى منقول له تب إلى الله، لأنه يفهم معنى لا يعارض الشرع، نقول له ما كفرت ولكن حرام من الكبائر. قال رضي الله عنه: لأنهما ليستا صادرتين عن السلف، فليس لهما معنى صحيح في لغة العرب، بل هما صادرتان عن المعتزلة ثم استعملهما جهلة العوام. فإذا اعتقاد أن الله منبث في كل مكان، هذه عقيدة الجهمية، جهم ابن صفوان، رجل قالوا له والعياذ بالله صف لنا ربك، فقال لهم هذه الكلمة، قال لهم الله في كل مكان، فكفره المسلمون وقتل على هذا، حكم عليه بهذا، قتلوه لأنه كان أفسد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات. بيسألوك بعض الناس: ليه منرفع إيدينا هيك نحن لما ندعو الله تعالى إلى السماء؟ منقول لهم ليس لأن السماء هي مسكن لله، مثل ما نحن لما نصلي لو نتوجه إلى الكعبة، وفي فترة المسلمون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام توجهوا إلى بيت المقدس، ليس لأن الله يسكن هذا أو هذا، وإنما هذه قبلة الصلاة، يعني الاتجاه اللي نحن نتوجه لما نصلي. كمان بالدعاء شو منقول عن السماء؟ قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات، كما بيّن ذلك النووي والقاضي عياض وكثيرون من العلماء. وليس لأن الله موجود بذاته في السماء. فإذا معنى مد اليدين هيك يا أحباب،
إلى السماء هذه فيها استنزال الرحمة منها، يعني أنت عم تطلب من الله أن ينزل عليك الرحمات اللي هي بتنزل على الداعي خاصة، يعني بتنزل الذي يقصد الله تعالى بالدعاء الله لا يخيب القاصدين بحق. لذلك أنت لما تمسح وجهك بعدين رجاء أن تصيب هذه الرحمات شيئا من جسدك. فإذا الله تبارك وتعالى لا يسكن السماء، ونحن حين نرفع الأيدي إلى السماء في الدعاء هذا لأنها مهبط الرحمات والبركات، كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأنها قبلة الصلاة، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها. ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى، هذه عقيدة يا أحباب المسلمين، من خالفها كذب القرآن، ومكذب القرآن لا يكون من المسلمين. أو يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ مكانا أو غرفة أو مسجدا. فمن اعتقد الحلول في حق الإله سواء قال حل في العالم أو في غرفة أو في مسجد أو في السماء أو في العرش فهذا كذب الدين. ويرد على المعتقدين أن الله متحيز في جهة العلو ويقولون لذلك ترفع الأيدي عند الدعاء، نرد عليهم بالأدلة العقلية والنقلية التي مرت، ونزيد على ذلك بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استسقى أي طلب المطر وجعل بطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء. هذا حديث جاء في صحيح مسلم أن النبي عمل هكذا، يعني عليه الصلاة والسلام كان ظاهر الكفين إلى السماء والباطن إلى جهة الأرض، وهذا لا يعني أنه الله تعالى ساكن في الأرض. كمان لما ندعي ونرفع إلى السماء لا يعني أن الله في جهة فوق، وبأنه أي ونرد عليهم كذلك بأنه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع رأسه إلى السماء، هذا في الصلاة نحن نهينا، يعني النهي الذي هو للكراهة أنه نحن بالصلاة أن نرفع هكذا إلى السماء. فلو كان الله تعالى متحيزا في جهة العلو كما تظن المشبهة ما نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء. ونرد عليهم كذلك كما قال الشيخ رضي الله عنه وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه المسبحة عند قول إلا الله في التحيات ويحنيها قليلا، يعني كان عليه الصلاة والسلام في الصلاة لما يقرأ التحيات حين يصل عند الشهادتين إلا الله كان هكذا يكون الإصبع ثم يرفع إصبعه هكذا مع انحناء، يعني ليس هكذا هكذا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة قال العلماء أن الله تعالى ليس في جهة، فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها بل كان يرفعها إلى السماء. وكل هذا ثابت حديثا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المحدثين. فماذا تفعل المشبهة والوهابية؟ ونسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته. فإذا هون الإضافة إضافة تشريف، الله أضاف المساجد إلى نفسه بيوت الله لأنها مشرفة معظمة عند الله، لا إضافة حلول لا إضافة ملابسة يعني مخالطة. ويقال في العرش إنه جرم يعني حجم أعده الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة. هذا العرش أحباب الله تعالى جعله سقفا للجنة، خلقه لا ليتخذه مكانا له لا ليستقر عليه، إنما جعله كعبة للملائكة الذين هم حوله إظهارا للقدرة، خلق الله تعالى العرش. وكذلك يكفر من يقول
الله يسكن قلوب أوليائه، هذه بيقولوها بعض الناس باسم التصوف. يا أحباب، التصوف هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا حقيقيا صحيحا، هذا هو التصوف. أما هذه العبارات لا يقولها الصوفي الحقيقي. الله تعالى لا يحل في شيء، هم يقولون، أي بعضهم يقول يسكن يعني يحل، فإن كان يفهم منها الحلول هذا كذب القرآن. لكن بعض الجهال منهم يفهم منها أن حب الله يسكن قلوب الأولياء، فهذا لا نكفره، لكن ينهى عن مثل هذا اللفظ. الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأذاق النفس طعم الجفا وجعل الدنيا منه على القفا. يعني هذا هو الصوفي الحقيقي يا أحباب، الذي لبس من الخارج اخشوشن بالثياب، لبس الصوف الذي لم ينسج من باب الزهد في الدنيا، لكن عنده الصفاء في العقيدة وعنده الصفاء من الخبائث كسوء الظن والرياء والعجب ونحو ذلك من أمراض القلوب. وسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهيدا الأصل، اتبع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما كان في عنا شريعتان نحن يا أحباب، شريعة واحدة للظاهر والباطن. لأنه هيدول بعضهم الجهال، جهلة المتصوفة، يقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن. الله ما جعل شريعتين يا أحباب لهذا، جعل شريعة واحدة للظاهر والباطن، بده يكون ظاهرك وباطنك تبعا لما جاء به النبي. فالصوفي الذي لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأذاق النفس طعم الجفا، غلب نفسه وقهرها لاتباع الشريعة وللزهد في هذه الدنيا وجعل الدنيا منه على القفا. الله تعالى يوفقنا للاقتداء بالصوفية الطيبين المخلصين كالرفاعي والقادري والبدوي ونحوهم، آمين. بجاه كل من له جاه عند الله، اللهم ثبتنا على هذه العقيدة الطيبة المباركة، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

إله إلا الله. واحد هلأ بيسمع بيقوله شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين، عبارة

عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيه عن مشابهة المخلوقات. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كل جديد كل جديد تابعونا على انستغرام تيليجرام يوتيوب وشوفوا كل الاخبار
1: طبيبك برنامج مميز يقدمه اطباء من عدة اختصاصات ليجيبوا على الكثير من تساؤلاتكم التي تتعلق بصحتكم طبيبك تواصلوا معنا مباشرة لنرشدكم إلى الطرق السليمة للمحافظة على صحتكم طبيبك
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز أف أم
3: من يوم لا يوم ابقوا معا
2: لنبلش اليوم بفقرتنا اللي بالعادة بحضر لكم إياها هيديك الحلقة ناديا سألتنا سؤال كتير مهم عن الرصات أيها أفضل الرصة البيضة ولا الرصة السوداء كثير من المرضى بيسألوني أيها أحسن الرصة البيضة ولا السوداء يعني الكومبوزيت ولا الأمالغام هلأ ما في جواب واضح لهيدا الموضوع لأنه على حسب الحالة نحن بنختار نوع الحشوة اللي بدها تنحط داخل السن ولكن عالميا حاليا صار الاتجاه أكثر لاستعمال الرصة البيضاء ليش؟ لأن الرصة البيضاء بطبيعتها بتلزق على السن بطريقة كيميائية يعني أنا مني بحاجة أني شيل كثير من السن لحتى حط للرصة البيضة يعني نحن منحفر على قد السوسة ومنحط الرصة البيضة وكمان ما بدنا ننسى أنه هي كتير تعتبر تجميليا أحلى بكتير من الرصة السوداء ما حدا بيقبل أنه يحط شيء أسود داخل تمه وكمان في شغلة زيادة انه بالرصة السوداء بقلبها الزئبق يلي شكل خوف للكثيرين لانه مع العمر والطول الموجود داخل الفم ممكن انه الانسان يبتلعه او يفوت داخل الدم عنده هل اكيد صار في كتير دراسات حول هيدا الموضوع ولكن استعملت لمدة كتير يعني معروفة انه الرصة السوداء كتير بتضاين 15-20 سنة ولكن كمان عندها مشاكل تانية انه هي بتعمل expansion بتتمدد فلما كمان تتمدد ممكن كمان تعمل كسور داخل السن فلذلك مستمعينا نحن هلأ بهيدي الفترة وإن شاء الله بالمستقبل مع تطور الرصات البيضة اللي عم بصير كتير مقاوم للفارس تعيت العضل عند الشخص وكمان لأسباب تجميلية عم نروح للرصة البيضة أكتر لننتقل اليوم لموضوع حلقتنا ولضيفنا الدكتور سامر اللبان أهلا وسهلا فيك دكتور سامر
4: أهلا وسهلا فيك
2: اليوم بدنا نحكي عن أمراض القلب عند الشباب
4: صحيح.
2: يعني هيدا الموضوع اللي صار كتير شائع هلأ بالآونة الأخيرة وقدي صارين عم نسمع أشخاص بأعمار صغيرة عم تعمل دبحات عم تعمل ضغط عم تعمل كتير مشاكل بالقلب والشرايين فإذا نحن بدنا نحكي ليش مهم أنه نتحدث عن أمراض القلب وبالأخص عند هيدي الكاتيجوري من الناس الموجودة بالمجتمع
4: أول شيء هي لأنه أمراض القلب ما بس تجي عند الكبار بالعمر مش عند بس الختيرة عند الناس اللي شايبين براسهم بتلاقيهم هن الكبار بالعمر هن بس بيصير عندهم مشاكل بالقلب كتير ناس بيفكروا أنه أمراض القلب خاصة بس للناس اللي بيكونوا خاص كبروا فوق 50 سنة اللي صاروا هن عندهم ضغط سكري كوليسترول
2: مزبوط هيك أول شيء الواحد بتخيل
4: أنه شخص كبير بالعمر حتى يصير عنده مشاكل بالقلب مع أنه في كتير ناس عم نشوفهم هلأ على عمر صغير مثل ما قلتي
2: نعم.
4: بلش يصير عندهم هن عم يبين عندهم كمان مشاكل بالقلب في حوالي 10-15% من الناس اللي صار عندهم أمراض بالشرايين التاجيه تاعت القلب اللي بنقول عنهم دبحات أو مشاكل بالشرايين القلب كان عمرهم نعم. تحت 40 سنة
2: نعم
4: عم تحكي نسبيا بسنة 2021 صار في دراسة عندك أمراض القلب والشرايين كانت سبب بوفاة أكثر من 19 مليون شخص حوالين العالم
2: واو.
4: وفوق 600 مليون شخص عنده مشاكل بالقلب حوالين العالم عم تحكي واحد من كل 10 أشخاص عنده مشاكل بالقلب يعني عم بيكون
2: نعم.
4: من هاي دول عندك واحد من 10 أشخاص تقريبا أو أكثر شوي كمان عم بيكونوا من فئة الشباب هذه كلها من وراء نمط الحياة اللي نحن عم نعيشها، كل الأشياء، كل التغيرات اللي عم نعيشها نحن خلال حياتنا، بلشنا عم نشوف عبء متزايد عنا لأمراض القلب لا عند الشباب وفئة الشباب اللي هن تحت الأربعين سنة، عم نشوفها تقريبا أكتر وأكتر كمان عم تبين عنا هالفترة.
2: طيب فينا نفوت بالأسباب بالتفصيل أكتر، إنه ليه نحن عم نشوف عند الشباب صايرين أكتر وأكتر هيدا المشاكل؟
4: في كتير عوامل بتأثر بتخلي نحن نشوف عنا مشاكل بالقلب عند الشباب عند الفئة العمرية اللي هن نسبيا تحت الأربعين سنة. أهم عامل نحن منقدر نشوفه اللي هو التدخين. التدخين هلأ شايفة قديش صار منتشر كتير نحن عنا هالأيام بين الشباب، بين قبل كنا نقول مثلا بلش تدخين بالعشرينات ثلاثينات، هلأ حتى بسن المراهقة بتلاقي في كتير ناس عم يبلشوا يدخنوا بين أرجيلة بين سيجارة، قد ما صارت متوفرة قد ما صارت أصلا حتى ما بقى حتى بين المجتمع عنا بطل شيء. هلأ وكتير واحد إنه يقول له عم يدخن على عمر صغير بلش يخاف من هالموضوع، صار متقبلين الفكرة أكتر، فمن عمر المراهقة بتلاقي في ناس بلشوا يدخنوا عم بيأرجلوا، فهذا بيكون سبب لحتى نشوف نحن أمراض بالقلب بعمر أبكر نسبيا، عم تلاقي بالعشرين ثلاثينات عم نلاقي بلش ناس عندهم مشاكل بالقلب. حتى الأرجيل كتير عم تكون هي سبب كتير أساسي بهذا الموضوع. هلأ كتير دراسات عم تروح هذا الموضوع، عملوا هلأ عن جديد دراسة شافوا إنه راس الأرجيل المعسل بيساوي 3 علب دخان.
2: واو.
4: الراس الواحد المعسل، حتى فرقوا بين الدراسات بين العجم وبين المعسل، العجمي قالوا 5 علب دخان إذا بتقعد حوالي 45 دقيقة لساعة على راس أرجيلة عم دخن بين 3 علب لخمس علب بالنهار. فالأرجيلة كتير خطرة كبير، وكتير ناس ما بينتبهوا هذا الشيء، بيقولك بعضنا احنا صغار ما بيبين معنا هذا، بتلاقي عم يدخنوا راس وراسين وثلاث رؤوس بالنهار. فهذا كتير سبب لحتى نشوف نحن بعمر صغير بلش يصير عنا نحن مشاكل.
2: يعني
4: قلنا
2: راس واحد بثلاث علب سيجارة.
4: صحيح،
2: عن جد عدد كبير يعتبر
4: كبير.
2: فعلا
4: في عوامل تانية. طيب كمان مثل عنا نحن العامل التاني بيجي من وراء الدخان هو السمنة أو الوزن الزايد عندنا نحن عند الشباب.
2: نعم.
4: هذا كمان كله عم نشوفه أكتر وأكتر كلياته عالميا، هذا الشيء عم نشوفه لأنه عم تلاقي عندك أنت نسبيا بين النمط الحياة السريع اللي عم يعيشه كل يوم. نعم. في ناس ما معهم وقت لحتى يعملوا هن الأكل صحي، يطبخوا بالبيت، رايحين أكتر كلته على الأكل السريع الفاست فود، كله أشياء منه صحي، كلته زيوت، كلته مقالي، كله منه مطبوخ بطريقة مزبوطة، بيكون هذا كله ياتوا أشياء منا صحية للجسم، بيعملوا عندهم بيصير عندهم وزن زايد أكتر، بين قلة النشاط حتى كمان اللي عنا ياهن نحن بتلاقي أكتر الوقت واحد يا أما قاعد ورا الكمبيوتر عم يشتغل، بيكون ورا الكمبيوتر بيرجع على البيت ورا التلفزيون.
2: نعم.
4: عنده كل النهار بيكون قاعد ما عم بيعمل حركة، ما في عنده هالشي اللي عم بيحرق الأشياء اللي أصلا هو عم بياخدها، وطالما هو قاعد بتلاقي عم بيأكل من هون شيء، عم بينقرش من هون، عم بيأكل أشياء كلها تشيبس، أشياء اللي منا صحية، شوكولا، كل هالأشياء بتزيد قصة اللي عنا نحن السمنة والوزن الزايد.
2: نعم.
4: قلة الحركة كتير بتأثر على هذا الموضوع، وخصوصا إذا كمان هلأ كمان مع اللي نحن عم نشوفه بين الانرجي درينكس اللي بيصير بتلاقيهم كمان بيدخلوا اللي كلها سموم بتكون عنا نحن على الجسم، قلة النوم اللي بيكون كمان كلة السهر كمان الزيادة كلياتها، هذه كلياتها ولو الواحد بيقول لك بينام 4 الصبح بفيق الساعة 12 الظهر عم بينام 8 ساعات بالنهار، بس نوم الليل هو اللي شيء كتير مفيد للجسم. في كتير هرمونات تطلع بالجسم هي بخلال فترة الليل اللي هي بتساعد حتى يكون الجسم أكتر مرتاح وصحي أكتر خلال النهار، فإنه هي نوم الليل المهم. كتير ناس بتلاقيهم هلأ هالفترة عم بيسهروا عم بيدلوا سهرانين على التلفزيون عم بيكون عندهم هالأشياء كلياتها، فبتلاقي كل جسمهم مخربط.
2: نعم.
4: كمان منزيد كمان عوامل تانية عم نحكي مثل التوتر كمان النفسي اللي هلأ نحن كتير عايشينه.
2: يعني بدي أقول لك ستريس.
4: ستريس كتير بيزيد، يعني عندك أنت أول شيء ببلش اللي بيكون عندك يا أما بعضهم بالجامعة بيكون عندهم بين الدراسة بين ضغط الجامعة بين كل الشغل اللي عم بيكون عندهم إياه عندهم ستريس.
2: نعم.
4: وبين حتى بس يكونوا خلص كمان بلشوا بالشغل هلأ هالفترة قديش بيكون فيه صعب واحد يلاقي شغل دغري حتى يلاقي شغل مزبوط حتى يقدر يقلع بحياته بيكون عنده ضغط نفسي.
2: نعم.
4: وغير الأوضاع اللي أصلا عم نعيشها نحن كمان كل يوم هذه بتلاقي عنده واحد بيزلان عنده ستريس بيكون هو أصلا موتر كل الوقت.
2: مزبوط.
4: عم نشوف كتير هلأ هالفترة بشكل متزايد عن ناس صغار بالعمر كتير عم يجوا على العيادات عم يجوا عند حكمة عم بيصيروا عندهم بين ضغطهم عالي بين تسارع دقات قلب كلياتهم من ورا ستريس بيكون أغلب أسبابهم من ورا ستريس. ما كنا نشوفها قبل هلأ قد هيدا صرنا عم نشوف ضغط عالي بأعمار ما كنا نشوفها قبل، كنا نشوف قبل على عمر الثلاثينات أربعينات هلأ بالعشرينات حتى بآخر العطاش صرنا عم نشوف ناس عم بيكون ضغطهم عالي كمان ورا ستريس كلياتها.
2: واو.
4: في أشياء تانية بعد بنقول عنا كمان أشياء اللي بيكون عوامل وراثية والأشياء بيكون التغيرات أو العيوب الخلقية بنقول وقت المرض بيكون وقت الولادة بيكون عندهم إياها هدول التغيرات بيصير هدول عرضة لحتى يكون عندهم أمراض بالقلب أبكر من اللي بيكون الناس اللي عم بيكون بسدل على تقدم العمر اللي بيكون
2: طيب عندي. يعني هل في إذا أنا عندي مثلا حدا بالعائلة إن كان البي أو الأم أو الخالة أو العم حدا عنده هيك مشاكل، أنه هل ينصح مثلا المراهق أو مثل ما عم بتقول بآخر العشرين أو بالطعشات يبلش يعمل فحص لنفسه، ولا بس إذا كان في عنا صايم أو كي بيقولوا أي مؤشر طلع عنده لحتى نحن
4: هلا بالعادي ما منبلش نحن من بكير، يعني مش من 13 أو العشرين حتى نبلش نحن نعمل تشيك أب. بالعادي إذا ما كان في عندي أي شيء عوارض، ما في عندي أي شيء مؤشر مبين أنه هو عنده مشاكل بالقلب، ما في عنده أي شيء هو عم يشكي منه، ما منبلش بهذا المستوى بهذا العمر بكير لحتى نحن نعمل فحوصات ونعمل أشياء دورية.
2: أوكي.
4: بس منبلش من الأول شيء هي الوقاية، أهم شيء يكون عنده إياها، يكون عنده وقاية منبلش من عمر صغير.
2: نعم.
4: لأنه اللي بيكون مثل ما بنحكي العوامل الوراثية هي بيكون عرضة أكتر لحتى يصير عنده
2: مزبوط.
4: مشاكل بالعلب عمر بكير، فبيبلش بالوقاية، وأي شيء بيصير عنا لقدام عوارض أو أي شيء ببلش عنا تغيرات ببين عنا من عمر بكير بنرجع منشوف، ومنبلش نحنا ساعتها من 30 سنة تقريبا منبلش نحنا نحكي إنه منبلش نعمل فحوصات ونبلش نحنا نعمل تشيك أب أكتر لحتى نطمن ما يكون في عنا شيء مشاكل.
2: أوكي، إذا نحنا بدنا نبلش من العلامات المبكرة اللي ممكن تطلع عند الشخص وممكن تكون مؤشر إنه عنده مشكل بالقلب.
4: هلا في عوامل كتير نحن بنشوفها، المشكلة انه بالفئة الشبابية بالعمر في كتير منهم بيكونوا ما بيعطوها اهمية، بتكون شوي غامضة اوقات، بتكون اوقات بيصير بيطنشوها لهدول العوامل او هدول العوارض اللي بيحسوها، بليك نحن شباب هذا كله تتعب، بيكون هذا منه شيء ارهاق.
2: ايه
4: ما كتير بيعطوها اهمية لهدول العوارض تاعولهم، وهن بيكونوا اوقات ببلشوا انه يكون عندهم مشاكل. هلا ما كتير نحن مثل ما حكينا انه اللي بيكون بالعمر الشبابي مش كتير هو منتشر امراض القلب بيكون عندهم، بس نفس الوقت حالة وحدة واحد انه يكون طنشة او ما انتبه له
2: ممكن
4: كمان ممكن تكون خطيرة كتير، خطر على حياته.
2: صح.
4: من هالعوامل بنحكي عنها اوقات بيكون في عنا خفقان بالصدر، خفقان بالقلب، بيصير واحد بيقول هذا بيحس رفة بقلبه او دقة قلب سريعة عنا. هذه اوقات بتكون احنا عنا مشاكل بالكهرباء القلب، بيكون في عنا نحن تخربط اوقات بدقات القلب، او بيكون في عنا نحن هدول اشارات لحتى يكون عنا نحن بلشنا شفان بالشرايين بشكل مبكر.
2: اوكي.
4: اوقات حتى كمان عنا بيكون الالم بالصدر او وجع بالصدر بيكون عنا، او ضيق التنفس، خصوص ضيق التنفس بنحكي عنه اكتر لما يكون مع بذل مجهود.
2: نعم.
4: يعني مش بس حتى هو وقاعد، اكتر اللي بتكون بتروح مع مشاكل القلب، يعني اذا كان واحد عم بيعمل مجهود، اذا بيمشي مسافه ببلش حس حاله عم بيلهت، اذا كان عم بيطلع درج او عم بيطلع طلعه بحس حاله كان مثلا، وخصوص اللي بيكون فرقت عن قبل، يعني بيقول لك انا من شهر او شهرين لو قرا كنت اطلع اربع طوابق كنت ركض، هلا صرت على اول طابق او طابقين متوقف لانه عم بلحت عم بتعب ما بقى عم
2: بتعب. سؤال، هل هيدا الشيء ممكن يسبب التدخين ولا لا؟
4: التدخين بيصير هو بيأثر على ميلتين، التدخين بيأثر من ميلة على القلب بحد ذاته.
2: نعم.
4: معقول يكون سبب هو انه يأثر على الرواية كمان بنفس الوقت.
2: نعم.
4: فهل هي هيدي الشغلة ساعتها بقى منشوف انه هل هي اللهتة اكتر سببها من وراء القلب عندنا نحن صار مشاكل بالقلب، ولا هل هي من وراء التدخين أثرت على الرواية بلش يصير عنده مثل بداية ربو بيقولوا له اللي هو على كبر بيصير عندنا اياهم من وراء الدخان، ساعتها هيدا هو السبب. ما فينا نعرف نحن بس من وراء قصة انه انا عم بتعب من وقت كنت عم بمشي.
2: أوكي.
4: بساعتها هون نعمل فحوصات حتى نطمن انه ما تكون هيدي قصة قلب، بنقول هذه من وراء التدخين.
2: أيوة.
4: ساعتها ننصح انه اكيد يبلش تخفيف الدخان وتوقيف الدخان بيكون هو انسب لعمره.
2: نعم. طيب، في ناس بيحسوا مثل ضغط بالصدر او وجع عند المعدة، هل هيدا الشيء او اوقات بيضرب على الظهر، هل هيدا الشيء سواء يعتبر لمشكل بالقلب؟
4: في كتير مؤشرات بيكونوا او حتى عوارض بيكونوا بيقولون هدول مش المؤشرات اللي هن التيبيكال اللي هن بيكونوا نحن بنشوفهم دايما عند مشاكل اللي بيكونوا هن للقلب.
2: نعم.
4: اللي هن نحن بنقول مشاكل القلب العادي بيكون وجع بالصدر، بيكون بمد اوقات على ايد الشمال، بيكون في عنا لعيان نفس مع تعرق، بيكون هدول اكتر شيء بيقولوا هدول هن المشاكل اللي بيكونوا رايحين مع مشاكل القلب. في اشياء تانية اللي هي بيقولها الايتيبيك اللي هن مش كتير كومن، هن كتير دايما بنشوفهم دايما عند مشاكل اللي هن بيكونوا مشاكل بالقلب، بس معقول يكونوا هن كمان عوامل او عوارض لمشاكل بالقلب. منهم اللي بيكون راس على وجع، على راس المعدة بيكون في عنا، او بيكون في عندك الوجع اللي عم بيضرب على الظهر لورا بيكون بين الفراشات الظهر كمان، هذا بيكون في وجع، هذا اوقات بيكون اوقات بس ضيقة نفس لحالة كمان بتكون، هيدول عوارض بيكون اوقات مش دغري ديركت بيكون مشاكل القلب، بس بيكون هن سببهم القلب كمان بيعملوا هيدول الاشياء.
2: اوكي. طيب دكتور، اذا انا جيت قلت لك انه شخص بيدخن ولكن بيعمل رياضه كتير منيح، قد ايه هيدا الشيء ممكن انه يساعده بخصوص انه لانه بيدخن انه ممكن يعمل له وقايه من مرض القلب؟
4: التدخين هو أهم عامل بيعمل مشاكل القلب. هلأ الرياضة كتير مهم، مش يعني إذا واحد بدخن خاص ما يعمل
2: بس
4: رياضة،
2: بس أنا ما بتلغيها يعني،
4: ما بتلغيها بس أكيد بتساعد الرياضة على صحة القلب وعلى صحة شرايين القلب، بتساعد حتى يكون كتير منيح القلب، بس بنفس الوقت ما بتلغي إنه واحد إذا كان بيعمل رياضة فيه دخين.
2: أيوة.
4: لأن الدخان هو عامل بيقول إندبندنت لحاله، هو عامل مؤثر لحتى يعمل مشاكل بشرايين القلب، ولو أيوة. كان الواحد ما بيأكل أبدا تخبيص بالأكل، حتى نظام الصحي بالأكل، حتى بيعمل رياضة بيعيش كل شيء طبيعي بس بدخين، بدل عنده ريسك لحتى يصير عنده مشاكل بالقلب لقدام، لأنه هو التدخين عالميا أهم سبب لحتى يعمل مشاكل بالقلب لقدام.
2: نعم. كان عم يعني بيقلنا شو هي الفحوصات الضرورية اللي مطلوب يعملها الشخص؟
4: حسب قديش بيكون عمره بالعادة الشخص بيكون. نحنا بالعادي بنعمل تشيك أب اللي هو الدورية بنعمله اللي بيكون عمره فوق 30 سنة بالعادة، بنعمل نحنا تخطيط للقلب وفحوصات الدم الشاملة اللي هي بتكون بقلبه كوليسترول سكر، بنشوف الأشياء الملوحات لحتى نشوف نحنا يكون عنا يون، هدول كلهم طبيعية لحتى نشوفهم، هدول الأهم شيء، وأكيد الفحص السريري، وبيكون مع المريض كمان نشوف كل شيء نمط الحياة وكل شيء نظبط. نحنا البداية هي بالوقاية قبل ما نبلش نحن بالعلاج،
2: صحيح.
4: فمنزبط كل شيء نمط الحياة تبع المريض بين الدخان بين الأكل بين كل شيء نحن نزبط له إياها. من ميل التانية بنعمل هدول الفحوصات اللي هن الأساسيات بنعملهم، وكل مريض ساعتها حسب هو كل مريض بحالته منشوف هل في عنده عوارض، هل هو في عنده أشياء عم يشكي منا، لحتى نشوف إذا بدنا نعمل نحن أشياء زيادة من إكو لفحص جهد لحتى أشياء تانية. ساعتها هون مش كل مريض بينطلب له هذه الشغلة، هذه حسب كل واحد شو عم يشكي شو عنده ساعتها هو عوارض نعمل له هدول الفحوصات.
2: أوكي، يعني مش أوتوماتيك منروح بنعمل كل الفحص الجهد والتمييل وكل هالأخبار إذا كان نحن مشاكشكين أو مضايقين من شيء، يعني أكيد إلا باستشارة طبيب وهو يقلنا أنه أنت بحاجة تعمل هيدا
4: هيدا الشغل الفحوصات. قصة الفحوصات والتشيك أب هي مثل عندك أنت عندها ميلتين، عندها شيء كتير أهم شيء بيكون عندنا نحن فوائد نقدر نكتشف للي بيكون عندهم هني ريسك يكون عندهم مشاكل بالقلب نقدر نكتشف لهم،
2: صحيح.
4: بس بنفس الوقت كمان في عندها أشياء اللي هي عوارض جانبية اللي هي أشياء مؤشر سلبي لقلهم كمان.
2: أوكي.
4: اللي بيكون في كتير ناس بيروحوا بيعملوا هني بس بدهم يعملوا تشيك أب، أو بيكون في ناس مسرسبين على حالهم حتى.
2: نعم.
4: بيعملوا فحوصات زيادة لقلهم، أو كتير نكتشف أشياء أو نلقط أشياء بتكون هي تغيرات طبيعية أو بيكون بالغلط نحن اكتشفناهم هيدول الأشياء، ما بيكون في من وراها أشياء مشاكل تانية.
2: نعم.
4: بفوتنا من فحص لفحص لفحص لفحص وبين كلفة وأشياء كتير على المرضى، بنفس الوقت بتلاقيهم بعدين آخر شيء ما كان عازل كل هذه الأشياء اللي عاملناها.
2: نعم.
4: فأكيد دايما باستشارة الطبيب ساعتها منشوف الأشياء الضرورية للمريض واللي هو بحاجة لقلب نعمله إياها بحسب كل مريض.
2: يكون كتير مهم أنه أنواع الشباب بخصوص الأرجيلة، يعني
4: كتير.
2: فعلا قد مخاطرها. أنا شخصيا ما كنت عارفة أنه هالقد تعتبر مقارنة بالسيجارة، أنا كنت لأن الغالبية بينزعج من ريحة السيجارة أكثر من الأرجيلة، فبتخيلها
4: نكهات كيف يصيري بيحطولك ريحة بقلبها. بس
2: بالكلة
4: الأشياء كميكز أشياء كلها كيميائية.
2: نعم.
4: كلها بتكون فايتة، ما بنعرف شو بقلبهم للأشياء اللي بيحطولنا إياهم بالأرجيلة.
2: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي هلأ عن التكنولوجيا كيف غيرت نحن عنا الفحص الفحوصات أو الكشف المبكر عن أمراض القلب عند الشباب، كيف بدنا نحكي عن التكنولوجيا هلأ؟
4: التكنولوجيا هلأ شايفة أنت بأيامنا هلأ صارت التكنولوجيا هي أكتر شيء صارت موجود وين من كان،
2: صحيح.
4: وهلأ أكتر شيء عم يشتغل عليه، أكتر شيء عم بيتطور، أكتر شيء عم بيكون تركيز عليه بكل شيء نحن عنا حوالينا.
2: مزبوط.
4: ففي كتير أشياء نحن بالتكنولوجيا فاتت بكل المجالات، من ضمنا كمان فاتت بالطب، طب القلب أكتر كمان صار فيها تكنولوجيا عم تتطور أكتر وأكتر. في كتير أشياء أجهزة هلأ وأدوات فاتت بقلب الطب القلب بتساعد وعم بتساعد حتى نحن نشخص أبكر ونشخص بدقة أكتر.
2: نعم.
4: يعني كان في شيء هلأ اللي بيقولك قبل هو اللي كان الخطأ البشري اللي كان يصير بين الحكيم وبين حكيم تاني.
2: نعم.
4: من الأشياء اللي بتلاقيه حتى هيدا مثلا أقوى من حكيم تاني، هذا بيقدر يلقط أشياء هداك ما بيقدر يلقطها.
2: نعم.
4: هيدا كله ياتو صارت التكنولوجيا صارت خلاص ستاندرد، هي بتعطيك نتيجة واحدة مع كل الحكمة، فهذا الشيء صار بيساعد أكتر لحتى نحن نقدر نشخص بدقة أكتر ونخلص شوي من هذا الخطأ البشري اللي كان عنا إياه نحن هذا الشغل.
2: نعم.
4: من ناحية تاني في عندك أنت كله توفيت عندك هلأ الأجهزة بين السمارت ووتش بين التليفون بين هالأشياء كلها كمان عم تتطور عم بتساعدنا أكتر كمان بالأشياء.
2: سمارت ووتش بتحسها عم بتراقبك كل الوقت،
4: كل
2: يعني أنت وعم تعمل رياضة، أنت وماشي، أنت وقاعد، أنت ونايم، قد نمت، بتحسب لك كل شيء صار.
4: كلياته. حتى هلأ صار في عندك اللي هن موديلات جديدة صار فيهن عم بيكون بقلبهم حتى بيعملوا تخطيط للقلب، أنت لابس الساعة بإيدك.
2: حلو هلأ
4: ما بيعملوا تخطيط كامل، بيعملك اللي هو الورقة.
2: نعم.
4: الكاملة بيعطيك هو التخطيط اللي هو أساسي.
2: نعم.
4: من بس سمارت ووتش تاعيتك بيعملك تخطيط وبيبعتلك إياه على التليفون PDF من التليفون بيصير عندك إياه.
2: حلوة،
4: تقدر تبعتي للحكيم تقدر يشوف هو من بيته بيصير بيشوف هو وش عندك انت بالتخطيط. كثير ناس بيصير بيحسوا هم عندهم ضربات بالقلب، بيصير عندهم هن خفقان
2: دقيقة ولا مش دقيقة
4: حسب اي انواع يعني. بعد هلأ الأشياء التكنولوجيا عم تتطور، في أشياء بعد منها كتير دقيقة، بس في كتير هلأ موديلات نازلة صارت بالشركات العالمية بالFDA، الأشياء اللي هني أصلا أساسية بالطب أقروا فيها إنه هيدا الدقيقة بيقدر يعطوا نتيجة كتير دقيقة بهذا الموضوع.
2: نعم، هلأ ورا الهواء بتقلل البراندات بقول عم نعمل دعاية لحدا هلأ
4: 100%.
2: طيب يسعد لي صباحك أستاذ عبد الناصر رجب، دكتورة نبيلة رجب كمان صباح الخير، محمد شميطلي كمان صباح الخير بوجه لك تحية دكتور سامر. لحتى نكفي هلأ بالاي اي أو الدور الذكاء الاصطناعي، ما يسمى الذكاء الاصطناعي، فقديش كان له دور أو بعده لازال له دور مهم بالتشخيص؟
4: وهلأ بلش دوره،
2: قبل
4: ما كنا احنا بعد داخل بعد ما كان فايت بهالقصص، هلا اللي بيسموه الذكاء الاصطناعي صار نسبيا موجود كل شيء كمان. صار حتى الفحوصات نحن اللي بنعملها بالاجهزه اللي نحن بنستعملها صار بفوتوا هو الذكاء الاصطناعي بقلبه، يعني بين التخطيط بين فحص الجهد بين الاكو صار بفوتوا حتى الذكاء الاصطناعي، لحتى هو يقرا الصور، لحتى هو يشوف لنا الاشياء دقيقه. في اشياء بالذكاء الاصطناعي هلا عم بيستعملوها، تبعتي له بس تخطيط، انت بيلقط اشياء هو مؤشرات بقلب التخطيط او تغيرات بتكون اوقات كتير دقيقه ما بتبين نسبيا حتى على عين المجرد، نحن ما كتير بنلاحظها ما بنلقطها. فهو عم بيقدر يلاحظها وعم بيقدر يلقطها بدقه لهدول الاشياء كتير دقيقه، التغيرات اللي هن نسبيا جدا جدا بسيطه، بيقدر عم بيقدر يشخص او عم بيقدر هو يعطينا مؤشرات انه في عنا حتى اوقات تغيرات انه حيكون احنا هدول عرضه لحتى يصير عندنا نحن مشاكل فشل القلب، مشاكل عندنا نحن بالشرايين بالصمامات، او حتى كمان اوقات عندنا كمان كهربه القلب اللي ما تكون منا منتظمه، بالقطع تغيرات جدا جدا دقيقه بعد عبكير، حتى قبل ما يكون في حتى ناس عندهم يكون عندهم عوارض.
2: أوكي.
4: قبل ما يبلش العوارض بيقدر هو يلقطها، وساعتها بيرجع بيعطينا انذار انه في عندنا هدول تغيرات لحتى نبلش نحن نعمل تشيك اب على عمر مبكر، نلقط المشكله من قبل ما تبلش حتى ما يصير نحن نوصل لمطرح يكون اجى المريض بحاله تطور المرض عنده يصير عنده بعدين مشاكل لقدام.
2: اوكي دكتور، هلا انت اللي عم تحكي فيه في كتير ايجابي وبوزيتيف، ولكن ما في خوف؟ طيب هذا المريض اللي قاعد بالبيت لما صار عم يبعث الابلكيشن صار عنده مكنه هي اللي بتعمل له تخطيط ومكنه هي اللي بتحسب له الاكسجين وضربات القلب الى اخره، ومكنه وابلكيشن عم بتحلل له اياهم وتعطيه الجواب، هل هون حنوصل لمرحله نستغني عن الطبيب؟
4: لا، هيدي المشكله. هيدي كنا قبل كم سنه لورا كنا نقول كان في دكتور جوجل، هلا صرنا نحكي عن دكتور تشات جي بي تي، هلا كلهم بيجوا لعنا. سالت انت تشات جي بي تي قال لي هيك، بعثت له الفحوصات قال لي هيك، رجيته هيك قال لي هيك، تشات جي بي تي. هيدي مشكله كثير عم نواجهها هيدي الشغله.
2: اوكي،
4: وخصوصي انه هدول الاشياء اللي نحن موجوده بين ايدين العالم العادي اللي هن مش اطباء ومش اللي بيكونوا بالمجال الصحي، كثير منهم منهم دقيقين. هدول بالنهايه انت شو بتعطيهم معلومات هن بيرجعوا بيتلقوا بيرجعوا بيعطوك هن من بعدها.
2: نعم،
4: فبنحكي نحن عن التطبيقات والادوات، هدول بالعادي بيكونوا خاصين بيكونوا بمستشفيات وبالقطاع الصحي.
2: نعم،
4: بس اكيد اكيد نحن كل شيء بالتكنولوجيا اللي عم بتصير عندنا نحن هون ما بتغني عن حكيم، بالعكس هي بتكون مثل عامل مساعد وتكميل لدور الحكيم نحن عندنا.
2: أوكي.
4: بس يكون عندنا نحن لأينا شيء غلط او شيء منه مزبوط من هيدول، ساعتها هذا بيقولنا نستشير الحكيم تبعك لحتى نشوف اذا كان في عن جد عندنا مشكله او في شيء نحن زياده مطلوب نعمله.
2: نعم،
4: بس ما بيلغي دور الحكيم ابدا بهذا الموضوع، لانه بالنهايه ما فينا نعتمد بس على مكانته بهذا الموضوع لهلا.
2: نعم. طيب دكتور، لنحكي شوي صغيرة بالتفصيل أكثر عن ما يسمى بالساعات الذكية سمارت ووتش. شو ممكن تعطينا options تساعدنا فيها السمارت ووتش؟
4: هلا سمارت ووتش مثل ما كنا عم نحكي هو صار بالأشياء كتير منهم بيقيس أكتر شيء كان ضربات القلب.
2: أوكي.
4: هلأ السمارت ووتش الجديد اللي عم بتكون بتشوف غير بس قصة قديش ضربات القلب، بتشوف لنا كمان كيف نوع كهربة القلب اللي بتكون عنا.
2: أوكي.
4: هل هي كهربة قلب طبيعية عنا ولا حتى كهربة قلب منا طبيعية، هل في خلل بضربات القلب بنظام ضربات القلب ولا في عنا نحن أي شيء عنا هن طبيعيين، حتى خصوصي كمان إذا كانوا ضربات قلب سريعة.
2: نعم.
4: هل هن ضربات قلب سريعة بس كهربة طبيعية ولا هل هي مخربطة الكهربة القلب بتاعتنا؟
2: نعم.
4: غير هيك كمان صار في كمان مكانات كمان وسمارت ووتشز بيقيسوا الضغط كمان.
2: اوكي.
4: في اشياء كمان دقيقه كمان قصه الضغط، ما كتير دائما بيكون كلياتهم مزبوطين 100%، بس في اشياء بتعطيك مؤشر، وهدول السمارت ووتشز لما هن يلقطوا حتى الواحد هو لابسها وما يكون هو اصلا عم بيفحص فيها، هي بتلاقيها لحالها كل ساعه او كل فتره بتاخذ هي مثل ريدنج، تاخذ قراءه لتشوف قديش ضربات القلب والضغط.
2: نعم.
4: اي شيء بتلاقي هي عندها تغير او شيء منه طبيعي ف فورا تبعت انذار للشخص للمستخدم لهيدي السمارت ووتش انه في عندك لقطت انه في شيء منه مزبوط بهيدي الشغله. هون ساعتها بيقدر الواحد يروح دغري يتابع عند حكيمه. وفي كتير شباب اكتشفوا عندهم مشاكل بكهلبه القلب او حتى مشاكل بالقلب عندهم او بالضغط من ورا سمارت ووتش اللي لابسينها انه لقطت لهم اياها هيك مبين عندهم هيك. رجعوا اجوا لعنا على العياده قالوا انه مبين عندي انا 1 2 3 هل هو مزبوط؟ بنرجع بنفحصهم ببين مزبوط في عندهم كهرباء في عندهم ضغط مرتفع بيكون ورا سمارت ووتش اللي هن لابسينها.
2: طيب هل بتنصح فيها الاشخاص بالاخص هن وعم بيعملوا رياضه كنوا لابسينها؟
4: هلا هي عم تعمل هو واحد عم يعمل رياضه طبيعي يكون عنده ضربات قلب سريعه.
2: نعم.
4: يعني هو الهدف من الرياضه انه نحن نعلي ضربات القلب لحتى نحن نحسن القلب ونحسن الدوره الدمويه تاعت الجسم كلياته.
2: اوكي.
4: فهن سمارت ووتشز بيكونوا في عندهم هلا بتشوف انت بالاوبشنز انه انت مثلا عم تعمل رياضه عم تعمل جيم عم تعمل سايكلينج عم تعمل ركض عم تعمل هيك في اوبشنز انت بتحديهم لحتى هن يعرفوا نحن شو عم نعمل لحتى نعم. يعرفوا كيف بدهم يقروا اللي احنا عم نعمله هل نعم. هو يعني الفرق بين يكون واحد قاعد مسطح ضربة قلبه بيكونوا بال60 بال70 على انه يكون واحد عم بيركض دقات قلبه 130.
2: ايوه.
4: فانه ما بيكون واحد هو مسطح يكون ضربة قلبه 130
2: صح.
4: فهذا بيقول لا هون في شيء غلط.
2: نعم.
4: اما اذا كان واحد عم يعمل رياضه وحط انه نحن عم نعمل رياضه هلا طلع ضربة قلبي هالقد انا ما بتعطي بقى المكنه او الساعه انه انت في شيء عندك غلط او خلل عندنا نحن بهذا المشكل. بالعكس انه بتقرا هذا شيء طبيعي متوقع يصير عندنا هذا الشغله. نعم. فما بياثر انه الواحد يلبسها بس انه اكيد بده يكون عارفين انه هو لما يحطها نحن شو نتوقع وهي كمان صارت لحالها ساعه بتعرف هدول الاشياء كلها تبع قلبها.
2: نعم. لنكفي شوي صغيره عن الرياضيين بما انه هلا جبنا سيرتهم بالاخص عند الشباب لانه بتلاقي هلا صار في كثير اشخاص هوسها الجيم تعمل جسم تكبر عضلاتها.
4: صحيح.
2: وفي كثير شباب عم تلجا لحقن بالابر لهرمونات وغيرها. قد ايه هذا الشيء ممكن ياثر على صحه القلب؟
4: كثير نحن في هلا كمان امراض بنشوفها نحن بالعضله القلب من بين تعمل نحن اوقات سماكه بعضله القلب او حتى كمان بيعمل لنا فشل بعضله القلب بيكون سببها هيدا الابر.
2: واو.
4: هلا البروتين بحد ذاته اذا كان بالبروتين العادي اللي بياخذ يتاخذ هيدا الشيكس وهالقصص
2: نعم.
4: كلها حتى كمان مش بكثره كمان هيدا كذا كمان كلته بياثر. البروتين بحد ذاته ما منه مؤذي اذا كان الواحد عم ياخده بكميه منيحة ومقبولة وحسب كل واحد حسب وزنه وحسب يعني بنعطى شو مكان لمين من كان.
2: سمعت انه ممكن يأذي الكلاوي كمان
4: بيأذي كتير الكلاوي بيأذي القلب وبيأذي حتى الكبد كمان.
2: كمان
4: يعني مش بس حتى هيدول بيأذي كل شيء اذا كان متاخد بطريقة منا مزبوطة. ويا ما منشوف ناس بتلاقيهم بالنادي بيعملوا تمرين بياخدوا بروتين بياخدوا سايكلز بياخدوا كتير اشياء بيجوا عنا فحوصاتها كل الكبد عنده مخربات الزلال عنده كله عاليان كله عنا نحن مشاكل لانه بتلاقيهم منهم متاخد على حسب الجسم. واحد صار مثل ما قلت عنده هوس حتى يكبر جسمه بطريقه وبوقت اسرع.
2: صحيح.
4: البروتين اذا ما كان مدروس لكل واحد بطريقته وقديش هو مناسب ياخده ما مطلوب واحد ياخده.
2: نعم.
4: اما الابر والهرمونات هدول ما مطلوب ياخذهم واحد ابدا
2: يعني ما في بولا كيس انه
4: ما في ولا شيء بيقول لك انه هذا شيء منيح للقلب او للجسم او حتى للعضلات غير انه بتلاقيهم حتى بتلاقي انت اللي بيكون عم ياخذوا ابر وبياخذوا هرمونات شكل جسمه وحتى شكل العضل تبعه منه طبيعي منه هذا.
2: نعم.
4: بتلاقي اللي بيكبر العضل تبعه بطريقه طبيعيه.
2: نعم.
4: فبتلاقيهم هذا كله بس من ورا الدواء. حتى لما يرجع يروح مفعول الدواء اذا هو ما كان منتبه على حاله بتلاقيهم بيرجع حتى بيصير حتى شكله غلط بيكون عم بدور حاله على الفاضي ما يكون عمل شيء.
2: نعم.
4: وحتى بيبين هذا بيصير عندنا نحن كتير اوقات نلقط بالصوره الصوتيه تاعت القلب نحن عندنا لناس بيكون عم ياخذوا هن الابر تاعول الكورتيزون وهالقصص كلها بيكون عم ياخذوها بيبين نحن ببلش نحن نلاقي عندنا نحن اشارات ومؤشرات.
2: نعم.
4: لبدايه مشاكل بالقلب قبل ما يبلش المريض يصير عنده عوارض. وفي كتير دراسات نزلت على هذا الموضوع.
2: أيوة.
4: انه بيصير عندهم ببلش يكون عندهم ضعف وتعب بالعضله قبل ما يبلشوا هن بعوارض وبعد فتره بيصير عندهم مشاكل بالقلب.
2: ايوه فعلا موضوع خطير وكتير مهم انه ننوه ونضوي عليه لانه كتير عم شوف هالايامات من الشباب اللي صار عنده تارجت هيدا الموضوع.
4: صحيح.
2: اللي ممكن كتير يأذي
4: وقت اسرع. هي كل هلا هيدا الحياه السريعه اللي عم نعيشها نحن كله بده يوصل للنتيجه بلا ما يمرق بالبروسس اللي نحن نمشي فيها فكله بده يوصل دغري وخلص بده يوصل انا صار عندي عضل
2: صار
4: عندي كذا بطريقه جدا سريعه اغلب الاشياء
2: ما بيكون فيها قوه يعني ما بتاخذ القوه تعيد العضل الطبيعيه
4: للصحه للجسم ولا القوة تاعت ما استفاد منا شيء غير الشكل اللي ما هو اللي بدنا اياه نحن.
2: صحيح. طيب اذا نحن هلا بدنا نحكي انه شو التحديات اللي ممكن تواجه استخدام هيدا التكنولوجيا اللي كنا عم نحكي فيها؟
4: اهم شيء نحن بتعرفي خصوصا نحن البلد اللي عايشين هي الكلفه اللي نحن بهدول الاشياء.
2: نعم.
4: هلا طالما هدول الساعات الذكيه وبين اللي هن نحن عم نقول عنهم كل شيء تكنولوجيا كل شيء اجهزه عم تكون حتى عم تنزل مش بس حتى الساعات الذكيه.
2: نعم.
4: يعني حتى هلا بكل مؤتمرات اللي بتلاقيهم تفاعل الطب بتلاقيهم ببلاد برا. كل شركة عندها هن أصلا هيك بتلاقيهم عم بينزلوا قدامك بيحطوا لك شي 20 جهاز جديد عم بيعملوا كلها عم بتتطورات. ما كانت الضغط الطبيعي اللي كان واحد بياخد فيها ضغط وصار عم بيعملوا هلأ, ما كان الضغط بلا في الأشياء اللي بتنلف على الإيد حتى يكون هدول الأشياء هلأ نازل جديد وبلشوا ياخدوا عنا الموافقات لحتى يعملوها حتى تخفف هيد القصة اللي بيكون اللي تدقى حتى ما كانت الضغط الطبيعي صار فيه الواحد بيحط أصابعه عليها بتعمله تخطيط للقلب كمان. حلو. بتشوف أشياء كتير, في كتير أشياء تطورات صار عم بيكون هدول الأجهزة.
2: أوكي.
4: فكل ما يكون عنا نحن تطور جديد كل ما يكون هلا بعده سعره أعلى. طالما لأنه ما عندك بعد بالسوق الأشياء الدقيقة اللي بتكون منتشرة وبتلاقي بتكون حتى تكون مزبوطة, فبتلاقي عندك بعد الأشياء الدقيقة المنيحة بتكون أغلى من غيرها, فما بتلاقي الكل بعد نسبيا قادر يجيب ويوصل لهذه الشغلة.
2: نعم.
4: بس على الوقت يعني مثل ما شفنا بكل شيء بتلاقي إلا ما يصير عندك نحن من نفس الشغلة بيصير عندك كذا شغل كعاملينا, فبيصير كله بيصير عندك كون الكومبيتيشن بيصير بترخص سعره, بيصير كل العالم قادر تجيبها أكتر من يكون قبل, فمن نعم. وقتها بيصير هذه الشغلة.
2: دكتور, هول الماشينات بالعادة بنلاقيهم بعيادتكم ولا بده يكونوا واحد رايح على مستشفى او مركز معين لحتى يقدر يعمل هول؟
4: حسب شو هن الاشياء الاجهزه, في اشياء اكيد موجوده بتكون بقلب العياده, اكيد بكل عياده بتكون موجوده, عن حكي بقلب من تخطيط للقلب من فحص للضغط من هدول الاشياء كلها بيكون موجوده بكل عياده هيدي الشغله.
2: نعم.
4: بس الاشياء الثانيه حسب العياده بتلاقي, في ناس عنده بيكون عنده مكنات اكو بيعملوا اكو بالعياده, في ناس لا بيعملون بالمراكز تعول الاكو, لانه مكنات الاكو حسب العياده مش كل العالم بتجيب المكنه اللي بتكون هي كمان اللي بتكون احسن شيء وتعطيك أداء أشياء, بيعطيك الأشياء اللي بتكون هي سريعة بتعطيك بس اللي بيقولوا البيت سايد اللي هي حد التخت لحتى نشوف نحن إذا كان في أي شيء تغيرات ولا لا, إذا في مشاكل ولا لا. بس بالعادة اللي بيكون كل شيء مكانات كبيرة بده يكون واحد يعملها, يا أما بالمراكز اللي بيكون هن تعول الأشياء الطبية بالمراكز اللي بمختبرات أو بالمستشفيات اللي بيكون في عندك أنت أشياء الأجهزة اللي هي مطلوب تكون بمستشفى مثل فحص جهد أو هدول مطلوب يكونوا بمستشفى أو قريب لمستشفى, لأنه كتير أوقات بيكون الناس عم يعملوا فحص جهد بيصير معهم عارض بالقلب فبنكون نحن بمطرح قادرين دغري نسحب إذا بيحاصر معنا شيء.
2: أيوة.
4: فإنه بنكون في حسب الأجهزة اللي بيكون نحن عم نستعملها في أشياء بتكون موجودة بالعيادة في أشياء بتكون موجودة بمراكز خاصة بهذا الموضوع.
2: نعم. طيب كيف بتلاقي انه الشباب بيتفاعلوا عادة لما انت تطلب منه فحوصات دورية؟
4: هيدي المشكلة اول شيء بتشوفيها. هلا حسب المريض اللي بيجي لعندك, في كتير شباب اول ما تقليل انه مطلوب تعمل فحوصات مطلوب تعمل تشيك اب مطلوب تعمل هالاشياء
2: بيخاف
4: وبيتردد بيقلك انه بعدني صغير.
2: ايه.
4: انه شو بدي يكون معي
2: خلص
4: بلاها هلا وبلا ما يكون بيطلع معي شيء كمان ينكشف اشياء. ففي كتير ناس بيترددوا بيقلك انه خلص منا مشكل منا مضطر هيك. بس بعدين بس لتقليله انت تشرحي لهم اكثر على الفحوصات بين انه صارت الاشياء قد ما صارت, حنا عم نحكي التكنولوجيا صارت فيتي فيها للفحوصات.
2: نعم.
4: قد ما صارت الاشياء سهله وقد ما صارت الاشياء دغري بنقدر نشخص وبطريقه سريعه ودقيقه دغري نقدر نعملها من بين فحص الجهد بين الاكو بين تخطيط العادي حتى بنعمل بالعياده مثل ما عم نحكي.
2: نعم.
4: بتصير بيتقبلوا الفكره اكثر, بيصير بيقول لك خلص اوكي نعمل هدول لك كمان نشوف شو اللي بيبين معنا بلا ما نكون في شيء نحن ومطنشين, خصوصا اذا بتشرحي له انت شو المشكله وعشو نحن عم نفتش بالضبط لهذه القصه.
2: نعم. طيب كيف بتلاقي هلا مستقبل طب القلب مع التكنولوجيا الحاضره والقادمه؟
4: المستقبل طب القلب مثل ما بنحكي نحن بين الاجهزه الموجوده بين سمارت ووتش بين كل هالقصص كلياتها عم بتروح اكثر لانه يكون الطب individualized بيقولوا انه كل نعم. واحد شخصي وكل مريض فردي بفرده بيكون على الطب فردي. نعم. اكتر ما كنا نحن نقول قبل انه المرضى الكذا بنعطيهم نحن علاج هيك مرضى كذا بنعطيهم علاج هيك. بتكون هذه اشياء شاملة لانه في كتير ناس هلا بتسمع انه في مريض اجى عنده مريضان عندهم ضغط هذا اخذ هذا الدواء استفاد عليه وفي
2: صحيح.
4: مريض تاني ما استفاد على هذا الدواء. فنحن كل هدول الاجهزة اللي عم بتكون عم بياخدها كل واحد عم يستعملها كل واحد بتسجل بيانات وبيصير عنا كل هالقصص البيانات موجودة بتكون عندهم بقى بيصير الطب رايح أكتر لهو كل شخص بشخص وكل مريض
2: حسب
4: حالته بيصير علاج لقاله وكله هذا من وراء قصة البيانات اللي بيكون معنا هذا بتسهل كتير لشكل الحكيم مش انه والله اجا مريض عندي على العيادة طالع ضغطه وعطيته يوم ما بعرف بعدين شو صار معه لما راح على البيت لما هيك صار عندي انا قراءة لضغطه كل الوقت صار عندي انا قراءة لقلبه كل الوقت هو بالبيت اي ساعة هو حس يكون عنده نحن كنا نقول اذا حسيت هلا بضربات قلب دغري الكود على اقرب مستشفى شوف لي قديش انت يصير عندك انت شو بين معنا في كتير اوقات واحد ما بقى بيلحق بيروح قبل ما يوصل على بقلك وصلت على المستشفى راح ما بقى عم حس بشيء. هلا هو قاعد بتحسب شغله بكبسه زر على ايده من هون بتلاقيه صار عنده دغري عنده بشخص نحن عند الشغل. هذه بتساعد كثير. هذا السر كل مريض بمريضه بنقدر نحن نعالجه على اساس هو الحاله تاعته حسب بيانات تاعته. كل ما صارت هذه التكنولوجيا موصوله بتلاقيها بكره يمكن تلاقيها صار بكل بيت مثل البراد بتلاقي كل واحد عنده اشياء صار هذه للطب صح هذا هو بنقدر نعالج ونشخص بطريقه اسرع.
2: دكتور بعد معنا 3 دقائق لحلقتنا بدي بس جواب سريع كرمال عم تسالنا وفاء شو حل تكلس صمام القلب شو في علاج؟
4: تكلس صمام القلب بالعاده ما له علاج كعلاج كتكلس صمام. نحن بنمشي بنرجع للاشياء اللي هي بنمنعها لحتى تزيد التكلس. في عنا اشياء اللي نحن الدخان السكر الكوليسترول والضغط هدول اهم عوامل بتخلي نحن عنا التكلس الصمام يزيد. اذا تكلس صمام بعده حسب قديش كمان المرحله تاعته اذا كان خفيف ولا معتدل ولا قوي بالمراحل اللي بتكون بعدها من اولها بالعاده ما في شيء مثبت علميا انه بيروح التكلس. في ادويه كتير انحطت انه هي معقول تساعد على تخفيف التكلس بس ما لنا مثبت علميا 100% اوقات بتساعد فيتامينات بتساعد على التكلس التخفيف تبعهم. بس نحن بنحاول قد ما فينا بتكلسات الصمامات هي نحن نمنعهم انه يزيد ويوصل لمطرح يصير متقدم لانه العلاج تاعته ساعتها هو غيار الصمام سواء بالجراحه او بالتمييل.
2: دكتور كلمه اخيره بنص دقيقه للمستمعين.
4: مثل ما كنا عم نحكي امراض القلب هي نسبيا منا بس خاصه بالكبار بالعمر كمان فينا نشوفها نحن بعمر الشباب خصوصي بهالايام. فالمطلوب نحن نبلش بالوقايه للشباب من عمر بكير من هلا فينا نبلش نحن باي عمر من كان نبلش بالوقايه اللي هي اجتناب الدخان قد ما فينا الاكل الصحي والنظام الغذائي الصحي والرياضه. اهم شيء هي الرياضه وتظبيط النوم هدول كتير بيساعدوا كمان للجسم. فهدول المطلوب الواحد ينتبه فيهم من هلا حتى ما نوصل لمطرح لقدام يصير عندنا نحن مشاكل بالقلب.
2: دكتور سامر انا كتير بدي اتشكرك على معلوماتك الكتير حلوه اللي اعطيتنا اياها اليوم. ان شاء الله بيتجدد لقائنا بحلقات قادمه
4: ان شاء الله.
2: بتشكركم من وراء الكنترول مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. ان شاء الله القاكم في الحلقه القادمه انطرونا.
1: طبيبك برنامج مميز يقدمه أطباء من عدة اختصاصات ليجيبوا على الكثير من تساؤلاتكم التي تتعلق بصحتكم. طبيبك تواصلوا معنا مباشرة لنرشدكم إلى الطرق السليمة للمحافظة على صحتكم.

0: الهجرة كتاب مفتوح،
1: الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات.
0: الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
1: والصبر هو الدرس الثاني.

0: نعم.
1: بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم.
0: والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه.
1: وحسن المرافقة هو الدرس الرابع بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير.
0: والتوكل على الله هو الدرس الخامس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله معنا.
1: والشجاعة هي الدرس السادس في هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به.
0: وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر.
1: وتتوالى دروس الهجرة كثرة كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا.
0: فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا رحمته على الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

حديث أم معبد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يصحبه أبو بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة ورجل يدلهم على الطريق، فمروا بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفهم، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله، وإن الغنم لعازبة، أي بعيدة عن المرعى. قال: فما هذه الشاة التي أرى؟ عن شاة رآها في فناء البيت. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: لا والله، ما ضربها من فحل قط، فشأنك بها. فدعا بها فمسح ظهرها وضرعها، ثم دعا بإناء يروي الرهط فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه، ثم حلب فيه مرة ثانية وتركه لأم معبد وارتحل. فلما جاء زوجها عند المساء قال: يا أم معبد، ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت والغنم عازبة؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، في أشفاره وطف، أي كثير شعر الأهداب مع استرخاء وطول، وفي عينيه دعج، أي اشتد سوادهما وبياضهما واتسعتا، إذا صمت فعليه البهاء، وإذا نطق فعليه الوقاء، له كلام كخرزات النظم، أزين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها، أصحابه يحفون به إذا أمر ابتدروا أمره. قال: هذه والله صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته ولأجتهدن أن أفعل. قال الراوي: ولم يعلم أهل مكة أين توجه رسول الله وصاحبه حتى سمعوا هاتفا على رأس جبل أبي قبيس يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما رحلا بالحق وانتزلا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. سلوا أختكم عن شاتها وإناثها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، كما في رواية: كلهم في النار إلا السواد الأعظم. أحبابي، لقد بيّن لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها اختلاف، وأنها ستختلف إلى فرق، وأن كلها في النار إلا واحدة. وبيّن لنا أيضا كيف نميز هذه الواحدة بالعلامة الظاهرة، وهي أنها الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، أي أكثرها وأغلبها، والحمد لله على ذلك. فجمهور الأمة المحمدية من زمنه عليه السلام إلى زماننا على الهدى من حيث أصل المعتقد، وإن اختلفوا في بعض الفروع، فكلهم على توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن الحجم والجهة والحد والمكان، وكلهم على اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء من الأعيان والأعمال، وأن أعمال العباد بخلق الله لا بخلق العباد، إنما بكسبهم. وكلهم على اعتقاد أنه لا يدخل شيء في الوجود إلا بمشيئة الله وعلمه وقدرته، وأنه لا يمكن أن يحصل شيء لم يرد الله حصوله، وأن الخير والشر كليهما بمشيئة الله وتقديره، وأن الله أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأن أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن الأنبياء اصطفاهم الله وخصهم بالحفظ والعصمة من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة وسائر الخسائس والأمراض المنفرة، وكلهم يؤمنون بالجنة والنار، أنهما موجودتان وباقيتان إلى ما لا نهاية له، وكلهم مقرون بالبعث والحشر والحساب والعقاب وسائر ما ثبت وروده في الشرع، ولم يشذ عنهم إلا شرذمة من أهل النار قليلة جدا إذا ما قورنت بالسواد الأعظم. فمنهم المجسمة الذين وصفوا الله بأوصاف الأجسام، ونسبوا لله الحجم والمكان والأعضاء والحركة والانتقال والتغير والانفعال والصعود والنزول على معنى الحركة والانتقال وغير ذلك من أوصاف المخلوقين، فخرجوا عن دائرة التوحيد ووقعوا في الكفر الشنيع، ومنهم المرجئة والقدرية الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، رواه الترمذي. والمرجئة فرقة ظهرت في الماضي وانقرضت، كانوا يقولون كلاما هو ضد الدين، كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أي بزعمهم مهما فعل المؤمن من الذنوب لا مؤاخذة عليه في الآخرة، فكذبوا الدين وخرجوا بذلك عن دائرة المسلمين. أما القدرية فقد روى أبو داود في سننه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. فالقدرية هم الذين يكفرون بالقدر، أي ينكرون تقدير الله لبعض الأشياء. وقد قال العلماء: إن من قال عن شيء واحد إنه يحصل بغير مشيئة الله فقد كفر. ومن الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين الخوارج، الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، بل منهم من يكفر الحاكم إذا حكم بغير الشرع، وإن لم يستحل ذلك ولو في مسألة واحدة، بل يكفرون الرعية كذلك، وافقوهم أم لا، إلا من ثار عليهم وقاتلهم واستحلوا بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم، ونتج بسببهم أنواع الفتن والدمار على مر العصور. إخوة الإيمان، في القرن الثالث الهجري كثرت الفرق الشاذة، فقيض الله تبارك وتعالى في أواخر ذلك العصر إمامين، أحدهما عربي والآخر أعجمي. أما العربي فهو أبو الحسن الأشعري، وكان بالعراق، وأما الأعجمي فهو أبو منصور الماتريدي، وكان ببلاد فارس. فقاما وتلاميذهما من بعدهما بالرد على الفرق الشاذة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة والبراهين، حتى انحسر أهل الضلال وانكسروا، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. وشاهد الوجود أي الواقع المشاهد يشهد على ذلك، فلو نظر المحقق إلى علماء الأمة في مختلف العلوم من زمن هذين الإمامين إلى زماننا لوجد أنهما إما أشاعرة أو ماتريدية، والحمد لله على ذلك. أحبتي، روى الحاكم في المستدرك وغيره أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

الله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ بيده عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري. وقال الإمام القشيري: أتباع أبي الحسن الأشعري من قومه. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الصادق المصدوق حبيب رب العالمين أنه قال: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد فتحت القسطنطينية بعد 800 عام، فتحها السلطان المجاهد محمد الفاتح رحمه الله، الذي كان ما تريدي العقيدة كما هو معلوم. فبالله عليكم، هل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه في العقيدة؟ هل يمدح النبي من خالف نهجه وما جاء به من الحق؟ لا والله، فهذان الخبران يدلان على أن الأشاعرة والماتريدية هما على الحق والصواب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة هذين الإمامين الجليلين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا عليها بجاه الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سألت إلهي قبل موتي

وأدخل من باب السلام وأدخل

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 27 بعد 100 إلى آخر سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه. وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألماً على ما تركوه وراءهم في مكة.

خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم. لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بأن لا يبيت تلك الليلة في فراشه. فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه.

حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار فوجدوا عليا رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل.

وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه، وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا. فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم.

لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض.

سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله وعلت أناشيد الابتهال.

وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره. شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم، لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية، حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب: هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن سيدنا عيسى